0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

Radio Oxygène FM.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليون تريح، نجبد انفس اكسجين ونرجع. تريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu Dimamana.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. بتحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. سمح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل إبيزي، إلياس صديقنا سي محفوظ، الجراحي نادية الشعبي، ألف جندوبي، وكل أسرة أكسجين فام. يقول لكم بداية أسبوع طيبة، كلها نشاط، كلها حيوية، كلها ألفة ومحبة وإخلاص لله سبحانه وتعالى في أعمالنا، في عباداتنا، في علاقاتنا. وربي إن شاء الله يوفق الجميع في هذا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، 23 ربيع الثاني 1448، التوقيت 6:41. كما عودناكم يا عظيم، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في الطريق وحيدة وحيدة، فما إشارة مرور نحترموها ونلتزموا بقواعد السياقة، ننسوش دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. قد ما نحتاطوا وشوية ساعات نسمو حادث أليم كما اللي صار البارح في تقريب الويتة ولا حاجة كما هكا، وإن شاء الله ديما قد ما يعطي رب يعطينا باللطف وردوا بالنا ونحتاطوا. ما ننسوش دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على حاجة صغيرة لكن عندها قيمة كبيرة برشا. المعلم اللي يستقبل 8 تلامذة والأستاذ والمروضة في رياض الأطفال، ماذا بينا ديما أكل ابتسامة في وجوهك الصغار يجين يقرأوا. حتى كل عندك أنت حاجات مقلقتك في الدار ولا غيرها، كي تدخل قدامك الصغيرات ديما البشاشة والابتسامة. حاول تبدأ تخدم، مكش على حسابك، انسى كل شيء، خليه البرة. وأذوكم نشأ قدامك، حاول يعني نعاملوهم بما يرضي الله. محلها التاجر اللي يستقبل الحرفاء بك الابتسامة، فضل خويا مرحبا بيك كذا، منه من الكلمة الحلوة باهية، تبعث وتقوي العلاقة بين التاجر وبين الحريف. برشا حرفاء يمشيوا للدكان على خاطر صاحب الدكان ذاك يتميز بأخلاق كبيرة برشا، حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال. المعلم والمربي والمروضة أيضا ماذا بينا تكون يعني عندهم أكل بيداغوج هذيك متاع حسن التعامل مع التلامذة. حتى كي يبدأ تلميذ هكا مقلق شوية، كي يلقاك يعني معاملة طيبة، معاملة إنسانية، تحسب هذاك ولدك وذيك بنتك قدرة ربي. صحيح من المش نصلحه قسم كامل، أما على الأقل بشوية بشوية نساهموا في تغيير سلوك العباد هذوكم ونحبوهم في القراية، على خاطر التلميذ إذا كان حب الأستاذ وحب المعلم وحب المروضة يولي هو بيده يسعى، ويعني يبدأ ماشي للروضة ولا المدرسة يبدأ فرحان خاطر عنده أستاذة متاعه ولا المعلمة متاعه ولا المروضة باش تستقبله كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وأفضل صدقة قالك وقتي تلقى وتقابل صاحبك وانت مبتسم وانت عامل جو. مش كل ما تقابل إنسان يقعد بحذاك دقيقة يقلق يقول يا ليتني ما قعدتش مع الشخص هذايا ولا المرأة هذايا. ماذا بينا ديما نعرفوا كيفاش نكسبوا قلوب أولادنا وبناتنا في رياض الأطفال، في المدارس، في المعاهد، في المؤسسات. في النهاية ندعو بالرحمة ديما كالعادة والغفران للناس العزاز علينا اللي فقدناهم قبل، ونتمناه الصحة والعافية لكل إنسان يتألم ويتوزع بحاجة مخلقته. كذلك نطلب من ربي سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا من قلوب الحاسدين والحاقدين. وألف تحية للصديق الغالي سي محزوب، حبيب الناس الكل يحبوه لحسن أخلاقه لك الابتسامة. ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
3: قبس من الإيمان
4: قبس من

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم أحجام الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جيم. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98-118-232،
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: راديو أكسجين FM. عليه.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم أنتم اللي قاعدين تسمون فينا الكل، وطريق سليمة للجميع وبداية أسبوع موافقة 5 أكتوبر 2026. أحنا اليوم الاثنين، دونك مع بداية الأسبوع نتمنى لكم كل خير أنتم اللي قاعدين تسمون فينا ومعدلين الموجة على موجتنا. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في نهارك زين. معايا إلياس وأمل كوتي رياليزاسيون، يرافقني سي محفوظ الجراحي. بونجور بونجور عليكم الناس الكل،
3: صباح الخير، نهارك سعيد، صباحك ورد فل ياسمين نادي الباية، صباح الخير إلياس، صباح الخير أمل. تحية إلى السيدة خميسة إبيلي على حصولها على شهادة سنة خامسة من التعليم الكبار بامتياز، نقولوا لها إلى الأمام. تحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية تونس برجالها ونسائها.
2: نعم، وكل إناء بما فيه،
3: كل إناء بما فيه يرشح.
2: الإنسان يظهر بطبيعته باللي في داخله من أخلاق ومن صفات، فمن كان طيب القلب ظهرت الطيبة
3: ولديه معرفة أيضا،
2: واللي كان سيء الخلق
3: والمعرفة أيضا. يعني ندرى تعرف ولا ما تعرفش، ما تعرفش تبدأ تهز
2: يعني الأخلاق الحقيقية والمعرفة الحقيقية تظهر مهما حاول الإنسان أنه يخفيها هكا ولا.
3: أكيد أكيد, أكيد. والإرادة وإرادة الإنسان وقت تجي امرأة في عمر السيدة خميسة بما أنجبته وعندها أحفاد وأحفاد كبار، وتبدأ تدخل مع طريق الحياة للمعرفة باش تقرأ وتقرأ وتنجح للسنة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة. البارح احتفاء بها عملوا لها حفلة كبيرة برشا في معهد التعليم الكبار ببنزرت. أنا أبريمو حاجة منعشة، أنا شيء عما كيف كسمعت مرأة كبيرة توصل تقرأ وتكتب، وإن شاء الله غدر حياتة ونقرأ لها قصة كتبتها ولا قصيدة شعر. وأنا حتى بنتها كلمتها حكيت معها قلت لها بربي سلم عليها وقول إن شاء الله البكالوريا لماذا.
2: شوفي أنا قلتها قبل ونعودها اليوم، راو إنك تقرأ وإلا تحدثنا عن محو الأمية وتحدثنا عن تعليم الكبار، تعليم الإنسان، القراءة والكتابة، راو مش مجرد إنك تتعلم تكتب وتقرأ، راو إنك

0: فتحت باب قدامك كان مسكر، باب نحو المعرفة، باب نحو الاستقلال، باب نحو الكرامة. دونك كرامة الإنسان في أنه يتعلم، كرامة الإنسان في أنه يعرف كيفاش معناتها يعيش في الحياة، يصبح قادر فاهم حقوقه، فاهم واجباته، قراءة الوثائق، التعامل مع الإدارة، يتبع شؤون الأسرة واتخاذ قرارات أكثر وعي. هذا علاش
1: حتى في مقولات من عرب قدامى، مقولات عربية قديمة، في منها حتى مقولات للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أو أطلب العلم ولو كان في الصين. ذلك في ذلك الوقت، وقت النبي موجود، الصين بعيدة ياسر، عندهمش هم لا بطوات لا عندهم كيفاش يوصلون. رغم ذلك يقول لك أطلب العلم ولو كان في الصين. وقال أيضا من أحاديثه:
0: أطلب العلم لو من طلب الإنسان
1: ما وراء العرش لناله.
0: نعم،
1: ليش بالعلم والمعرفة
0: بطبيعة العبارة، العبارة اللي تعبر على عن قيمة عظيمة، طلب العلم عن لا يرتبط بعمر معين وما يتوقفش عند مرحلة دراسية. الإنسان يقعد ديما قادر على التعلم مدام معناتها حي، الإنسان حي قادر فعلا. إنه يتعلم صح. وكل تجربة جديدة يمكن أنه تضيف له العقل وتضيف له الوعي وراو العلم. العلم ديما نقولها هنا مش كأنك التحصيل المعرفي، العلم اللي باش يمنحنا المعرفة فقط، لازم العلم يوسع الأفق، العلم يقوي الشخصية، العلم يخليك أكثر قدرة على أنك تفهم الحياة، تتواجه مشاكل الحياة. دونك على هذيك ما يمكنش أنه تكون الأمية أو كبر السن حاجز قدام التعلم. من أراد أن يتعلم يتعلم كل يوم، ينجم يكون بداية جديدة في الحياة محفوظ راو. مشكلة كبر السن هذا راو، حتى الصغار السن المنقطع عن الدراسة براو عمل تكوين.
1: أخيرا أخيرا الموقف اللي خذاه السيد رئيس الجمهورية يعطيه ألف صحة، أنه إطلاق صراح الأطفال أو الشباب خلينا نقوله اللي زلت به القدم لأول مرة وانقطع الدراسة ودخل الحبس، خرجهم وأعادهم إلى الدراسة، إلى مقاعد الدراسة. هو هذاك هو شباب تونس، مكان تاعه طبيعي أو في المدرسة أو في المخبر أو في المختبر، وين ثم تقع الأبحاث. ولادنا يجب يكونوا هكاك، وبناتنا والحمد لله ماشي الرقبة، ماشي تويك بناتنا ولادنا مش مقصرين. ما واحد ما الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولكن الأغلبية طيبة وماشي في الاتجاه السليم وهو العلم والمعرفة. وبالعلم والمعرفة نعطي معنى لحياة الإنسان على الأرض.
0: أكيد معك سي محفوظة 100%. صباح العلم، صباح المعرفة، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الخيرات لتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا. احنا معكم حتى للحديش في نهارك زين، نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي، كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم من نيس الكل، طريق سليمة للجميع. أكيد أنا معكم حتى للحداش، يرافقني سي محفوظ. أكيد أبرز العناوين اللي جيت فيها لهم جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية تسمعها بعد شوية في غيكاب ميديا، لكن قبل وقيت تسمعونا في الميتيو.
4: إن شاء الله خير.
3: ميتيو ميتيو. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل، ضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، والبحر متموج ومضطرب ببقيه السواحل. الحراره في استقرار نسبي، وتتراوح درجات الحراره القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. كل تفاصيل الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي تلقاونا على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. خليوا في كومنتار انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: ألو؟
4: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
4: أنا؟ أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
8: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة.
9: وانتي يا بروفيسيونيل يا اصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم اقوى ما عندك وخلي ابداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، كوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الاندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
10: أكسجين فهم صوتك بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريقة سلامة للجميع، تحية كبيرة الى كل مستمعهم زي كل تحق بنا توا وعدى الموجتو على موجتنا. شنو الاضرار خفيفة تحت تليفون من يدك سي محفوظ؟ غو بونجور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين كما قلت مازال كيف التحق بنا توا وقيت يسمعونا في ريكاب ميديا.
2: ريكاب ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
1: عندي زوز ملاحظات قبل ما نبدا في العناوين اللي جايت فيها لون جرايدنا التونسيه. دونك ملاحظه الاولى برسك نحكيو فيها كل يوم في نهارك زين هو التربية والأخلاق بالنسبة للأبناء. راو سيدي الكريم وإلا سيدتي الكريمة الصغير اللي جاي للدنيا مش بإرادته، وانت قررت باش تجيبه للدنيا، انت اللي تستنى. إذا كان ناخذ اكزامبل حي، المرأة تتزوج ماذا بيها فيسع تحمل وتجيب صغير، إذا كان واخرت شوية الدنيا تتقلب. أيوة. وصلوا حتى تلقوا اللي ما يجيبوش صغار تلقوا، هذا موجود. أيوة. في المجتمع التونسي. أيوة. متاعنا يعني أهمية. أيوة. الصغار نعرفوها مقديم زمان مش من توا، ما إذا كان أنت قررت باش تجيب الصغار أنت مجبر أنك تربي اليوم، مجبر أنك تتبع، مجبر أنك تراقب، مجبر أنك تقري، مجبر كي نقول مجبر مش قانونيا بالقانون، مجبر اخلاقيا يا سيدي اليوم
3: بكل المقاييس.
1: شنو اللي قاعد صاير اليوم
3: بكل المقاييس
1: اليوم راهو الولي مجبر على تربيه ابنائه.
3: طبعا.
1: الفكره اعمق من انه مجرد قانون. صغير في تونس يزمو يقرا، اي اذا كان انت اليوم ما تتحملش مسؤوليه اخلاقيه، ما تتحملش مسؤوليه تربويه اليوم تجاه ولدك اللي انت جبته، علاش تجيب فيه؟ سامحني.
3: أيوة.
1: سامحني معناتها راني انا نجم نسالك اي نقولك علاش تجيب فيه؟ راهو ولدك مش معناتها انت وكلته هاني نخدم باش نوكل. ليه واللغه اللي قاعده توا دور في المجتمع التونسي بتاعنا، ياكل مليح يلبس مليح ما لاباش باش نلبسو، ماني نخدم عليه باش نلبسو، نخدم عليه باش نقريه، نخدم عليه باش نوصلو. اي انت غرست فيه قيم، غرست فيه انضباط، غرست فيه احترام، غرست فيه انه يتحمل المسؤوليه.
3: فعلا
1: راه مش اجي نقول لك قبل ما يدخل المدرسه وتبدا تصرف عليه انت باش تقريه، كست سنين هما التربيه راه هذوكم من ملي جبتو انت لست سنين هذيك التربيه الصحيحه، بعد ما عادش تخاف عليه.
3: فعلا
1: على من ملي تولد لين عمره 6 سنين تعلموا كي الاحترام، تعلموا الاخلاق، يتعلم فيهم تحمل المسؤوليه، يتعلم فيهم كل شيء صغير.
3: صحيح.
1: شنو يدخل حتى يدخل المدرسه؟ البيئه الاولى قبل المدرسه هي الاسره العائله. شنو تزرع انت من قيم واخلاق لصغيرك؟ مش معقول اللي قاعد صاير.
3: مش معقول
1: الشارع قاعد يربي اليوم. لو احنا نحكيوا هكا من منطلق انه كل ما نجيو الصباح نخدموا، ما عندكمش فكره عن الاحياء، مواطنين في احياء يتصلوا بينا لو شغب كبير يقولك انا لا نرقد لا ليل لا نهار.
3: أوه.
1: جونا تشكيات حملوك مسؤوليه كبيره سي محفوظ.
3: فعلا
1: مواطنين من حي الاقبال.
3: اي فعلا يعني كيما البارح عاملين فيراج كامل نتاع جي 40 شاب عاملين فيراج كامل وعياط وصياح وغناء وشتيح ورديح في الكياس في الكياس، ووقت يطلع مواطن يتكلم يلقى ناس أخرى تدافع عليهم. فهمت يعني حي الإقبال معناها قنبلة موقوتة، أنا نعتبرها في الوضع الاجتماعي لهنا في منزل بورقيبة في ولاية منزرت بصراحة. ولابد ما أنا أتوا شخصيا رأوا الناس غادي لا ينجموا لا يفتحوا نص النهار، هذه مستحيل. ثم عائلات اللي نص النهار ما يرتاحوش وعندهم المريض الرجل الكبير المريض وعندهم الصغير بيبي وما يرتاحش، ما يرتاحوش في الليل في الشتاء حتى ال 12 ونص ماضي ساعة وفوار حتى ساعات لما ساعتين في الصيف في المرة ثلاثة وما ثلاثة ونص.
1: دونك لهنا
3: دونك وين هنا أتوجه أنا واحد من هذا أتوجه للسيد رئيس المنطقة الأمنية بالاعتناء بالمسألة دي وبالحي هذا أساساً. وتنقيت من الجراثيم الموجودة فيه.
1: الحقيقة اليوم تحول الشارع إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو رفائق السوق، هي اللي قاعدة تتم رفائق السوق هي اللي قاعدة تملي في الفراغ اللي أنت سمحني البوة إلا الأم خليته لصغيرك. إذا كان أنت قاعد تملأ في الفراغ لصغيرك وتحكي معاه وتقعد وفما تواصل بينك وبين صغيرك، لا يهرب صغيرك للشارع ولا يهرب صغيرك إلى رفاق السوق ولا يهرب صغيرك إلى مواقع التواصل الاجتماعي. دونك أنت المذنب، أنت المذنب الأول. دونك لهنا راهو يلزمك تربي صغيرك، مش خوف من العقاب ولا شنو اللي يقولوا عليك، على خاطر صغير هذيك مسؤوليتك انت اعداد انسان صالح قادر على احترام نفسه بدرجه اولى وغيره ويساهم في بناء المجتمع نتاعو. سينو نرجع لسؤالي اللي طرحته اول، معلش دي فيه
3: مثلا بيه؟ والله مع ذلك ملاحظه فقط تاع دقيقه هو انه ثم مجموعه كبيرة جدا والحمد لله الأغلبية نحكي على حي القبال اللي أعرفه جيدا، بنات ولاده ممتازين في الدراسة في الأخلاق في التربية في النظافة حتى بتاع الهندام في الحلاقة في كذا مسلبي عنا بي عليها. ثم أقلية بصراحة تحفظوا ولا يقاسوا عليها فعلا، ولكن تحفظوا ما تقولش مسيبة كاكا في الشارع بين هذا وهذا.
1: ويزيونا بربي يزيونا من إلقاء اللوم على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، خاطر أنت المذنب الوحيد. إذا كان اليوم وفرت لصغيرك تابلايت، وفرت لصغيرك تليفون من غير رقابة قاعد معناتها يبحر عبر مواقع عبر النت ويدخل إلى مواقع معناتها إحنا بدنا ما نعرفوهمش كما قلت، يعني أنت سبب راقب يعني راقب اليوم. وانا نقولها للاسف
3: نرجع لكلمتك الاولى اللي هي المفتاح. انت جبته علاش تحمل مسؤوليتك جبته.
1: وخاطر هذه الملاحظه الاولى توسعنا شويه، خاطر يلزمنا نتوسعوا ويلزمنا نتحملوا المسؤوليه اليوم تجاه ابنائنا. فما ملاحظة أخرى، صورة قاعدة تداول برشا على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير عيسى حرف. وصور صور فما اللي ينشر الصورة ومن بعد اعتذر قال معناتها الغاية ما كانتش التشهير، غايتي مش التشهير بالفنان، غايتي انه يلقى ظروف ما احسن وتم رعايته. وناس كل تعرف انه الممثل القدير عيسى حراث مريض ويتم العناية به، مش غايتي التشهير. وفما اللي بتبيع الهدف نتاعه هو لي نومبر دو بارتاج الفيو الحاجات هذيك الكل. حالة مرض، حالة ضعف، ربي يشفيه معناتها.
3: شفت
1: وابنه هو اللي رفض.
3: ابنه رفض الحقيقة. هو عيسى
1: نشر صورته.
3: عيسى كبير، عيسى الكبير أنا سميه. عيسى عرفناه من اللي البدايات متاعه حتى قبل ما يعرس ويجيبه ولده. عيسى عرفناه انطلاق من جريسة، هو ولد جريسة، وانطلاقا من فرقة المسرحية القارة بالكاف عن طريق سيموس في السويسي الله يرحمه وينعمه. عيسى أعطى للدراما التونسية، أعطى للمسرح التونسي، وهو اللي يمثل دور بينما التونسي في عطشان يا صبايا، نص العيادي سمير العيادي، وإخراج مصطفى السويسي عطشان يا صبايا. وقعت الأحداث في تونس في جزء منها بين متوس. يعني عيسى الحراث حاجة كبيرة برشا
1: أكيد.
3: في المسلسلات في الأفلام السينمائية التونسية والأجنبية. عيسى حراث ما صور شيء في الأخر. اليوم وقت اللي هو مريض وفي وضع صحي تعب، مفروض على وزارة الثقافة مش شمزية، مفروض عليها الاعتناء بهذا الهرم في المسرح التونسي الكبير هذا يا عيسى الحراث. وما أدراك، وذاع قبله محمد بن عثمان الله يرحمه. محمد بن عثمان ذاع قبله كما ذاع مصف السويسي أيضا. لكن محمد بن عثمان زاد ذاع في النسيان، هل نذكرهم احنا هذوم أهل الكاف كما ذاع أحمد كشباتي أخيرا اللي هو صديق لعيسى الحراث.
1: وغيره. احنا نتمنى الشفاء للممثل الخطير عيسى حراث اللي مر بأزمة صحية. واليوم الصورة اللي تصورت بالسرقة عيب اليوم انه ننشروا صورة لفنان. هو راو المرض مش عيب راو. اما عيب انه ننشروا صورة لممثل قدير وفنان في حالة ضعف وانكسار. غيانك باش نستعطفوا الناس والا باش نجلبوا الانتباه. مش هكا تدار
3: ربي يشفيه ان شاء الله
1: يعني. الامور عيسى حراث قيمة فنية
3: قيمة كبيرة برشا بصراحة. نعم. قيمة كبيرة برشا ورجل اللي خدمه معاه انا احكي له عليه سيموس في السويسي الله يرحمه وقت جاب حذايا المنزل بورقيبة يحكي لي قال لي راهو المشكلة في عيسى حراث راك تعطيه النص تعطيه الدورة نتاعو النص معناها مسرح راهو يحفظ الشرب يحفظ دورة ودور غيره قال لي يحفظها الكل معناها ذكاء مسرح كبير ياسر.
1: آخر عمل سينمائي 2016 زيزو لعيسى حراث. عيسى اللي راه هنا رغم الأعمال الكبيرة معناتها والأدوار الكبيرة اللي قام بها تير لتسيرته الفنية معناتها عنده شعبية كبيرة لدى الجمهور. أي صحيح رينيه في مختلف الأعمال الفنية مسرح سينما تلفزة. ما انت بدي في الستينات احنا كبرنا
3: بدي في الستينات
1: على عيسى حضرات بيانشور
3: فرق المسرحية القرن بالكامل.
1: نعم.
3: ومحمد بن عثمان نذكرك ربما شبتي في سكيتش عملوا فرانكا صاحبي تسمع بها فرانكا صاحبي محمد بن عثمان الله يرحمه هرم كيف عيسى وصديقه وما أصدقاء مع بعضهم. ان شاء الله ربي يشفيه عيسى الحراث ويرجع لعائلته ولصحته وللإبداع التونسي أيضا.
1: نعم دونك يزيو معناتها يزيو من نشر مثل هذه الصور
3: يستشيروا العائلة ويستشيروا هو زادة خاطر الصورة نتاعه صورة حلوة معروف عيسى الحراث.
1: بالنسبة لمحمد بن عثمان برشا يعرفوه القلمامي اللقب.
3: لا القلمامي واحد اخر مزاكيمات محمد دنيار
1: مش القلمامي واحد اخر
3: لا محمد القلمامي فرقة بيجا
1: فرقة
3: الحبيب الحداد بيجا وفي مسرحية باب الحماري والثور هو كان يمثل دور الديك وكان يغني وعنده صوت جميل وجميل جدا الله يرحمه والاخراج بتاع باب الحماري والثور للمخرج التونسي ابن بنزر ابن منزل عبد الرحمن ابراهيم مستورة.
1: القلمامي هو اللي شارك في عطشان يا صبايا و
3: القلمامي تاع الكيف هذاك
1: فما قلمامي كيف
3: الله يرحمه زادت
1: والمسرحية الاخرى شنو كل فول له في نوار
3: هذيك اكتبها احمد الكشماتي كل فول له في نوار لعبتها محمد بن عثمان وعيسى الحراث ولمين النادي لعبوا فيها المسرحية دي وسعاد محاصر ربي يشفيها زاد هي راي عندنا ذاكره مسرحيه كبيره ياسر في تونس.
1: اي انا علاش قلت لك القلمامي معروف نتاع الكيف هو اللي
3: مغني هذاك مغني اصلا مغني وعازف عود الى جانب انه ممثل هو ايضا عازف عود.
1: واضح تحيه كبيره ليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا.
3: البلطي اللي مات اخيرا من باجه.
1: نعم الله يرحمهم وربي يفضل الممثل القدير عيسى حراث يطول في عمره ويفضلوا لزوجته وابنائه بطبيعه الحال وللشعب وجمهوره معناتها التونسي اللي يحبوا ويقدروا. دونك فاصل اشهاري راجعين ومواصلين في نهارك زين. نهاركم اسعد الايام.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لل11.

0: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوت نوتيك والفيو بور، كسكروت البلابي ناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
4: راديو أكسجين FM.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم معنا في الكودكار.
3: كودكار.
2: مرحبا.
4: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
4: اليوم كودكار سبيسيال أمبو سبيسيال. ارتقاء بالذوق العام حقيقة. اخترنا أغنية من التراث القديم للشاعر الكبير والشيخ قطب الأقطاب في الصوفية هو الحلاج. الأغنية تغنيها دلال أبو أمنة اللي فلسطينية, هي فنانة فلسطينية مولودة في 1983, متحصلة على دكتوراه في الفيزيولوجيا, فيزيولوجيا الأعصاب. بدأت المسيرة الفنية بتاعها دلال الحقيقة في السن الرابعة, نزلت صغيرة بكل, شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت لقب أحسن فنانة باعتبار أنها هي بنت الناصرة, مدينة الناصرة في شمالي فلسطين. هذه المدينة دي أنجبت الكثيرين منهم الشاعر الكبير توفيق زياد. أن تختار النصوص, خاصة النصوص الإيقاعية, النصوص الفنية الراقية برشا واللي عندها إيحاءاتك نفسية لتهز تحمل الإنسان إلى الحلم وتجعل الإنسان حالم. الأغنية هذه, القصيدة هذه هي قصيدة حديث الجلاس, والله لو طلعت شمس وما غرب ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. هذا تبدأ هكذا الأغنية, القصيدة بتاع الحلاج مع إيقاع موسيقي رائع جدا والتلحين رائع جدا. نستمع إلى دلال أبو أمنة, وصديقتي وزميلتي نادية عاملة كيف على الأغنية.
2: أكيد. نسمعها نستمتع بها, رجعنا.

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفبري دفبري دفبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفبري.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انو كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول. تحبك اكسجين افلام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاس.
2: راديو أكسجين أفام. نهارك زين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. صباح الضحكة المزينة، صباح الامل، صباح التفاؤل. اي حاجة تنجم توتركم الصباح ابعدوا عليها، ابعدوا عليها. صباح يا ربي العميل عليك، واحنا قايمين مش باش نخدموا على رواحنا ولا باش نواصلوا صغارنا يقراو، ماذا بينا الضحكة، انتي ستريس، بزيرو ستريس، نسمعوا اغنية نحبوا نسمعوها. هذا ما يعنيش راهو انه العصافير تزقزق وتقولوا نادية شبيها تقول في الكلام هكا. يا اخي ما الدنيا فيها المشاكل، هي فيها المشاكل نبداو بيهم. خلينا نبداو نهارنا لباس، بزيرو ستريس، بالضحكة والمشاكل تو نعرفوا كيفاش نحلوهم. والمشاكل ما يلزمش نزيدوا على مشاكلنا بالستريس وبالتنرفيز، ما نعرفوش نحلوهم، نقعدوا ديما هكيكا غاطسين فيهم. اذا كان نحن نرتحوا بالنا توا تتحل بشويه بشويه، ونعرفوا كيفاش نتصرفوا ونخموا بعقلانيه على هذيك. يقولك وقت اللي تبدا منرفز ماذا بيك ما تاخو حتى قرار، خذ القرار وانت هيد. اهلا وسهلا ألف.
4: اهلا بنادية الهادية.
3: هادية العمر يحكم ألفا باللي
4: العمر عنده دواء. معناتها كيما قلت انت يلزم نعطيو لرواحنا راحة، والراحة النفسية راهي أهم حاجة. عندك فلوسك، عندك خدمتك، عندك وراحتك من النفسية ما هيش لهي بها، راهو حكايتك فارغة. صباح النور سي محفوظ.
5: شي الهادي
4: فاضي زلادي
5: فاضي صباح كورد وفل ياسمين ألف الباية. بالحق تسمي حلوة، قلت لها صباح الخير يا هادية.
4: نادية الهادية،
5: هي نادية الهادية. على وجه باش تولي تعمل شعر زاد انت.
4: انا في حضر شعراء.
3: سكوت سكوت ما

0: خلينا في نغني نفرح سوا. ان شاء الله يصبحكم كله هدوء وكله امل وكله حب وكله تفاؤل. توينسى الكل
1: ان شاء الله.
0: شهر غاز شهر اكتوبر مع الفا.
1: لقينا كل يوم خاطر اليوم معناتها اكتوبر الوردي شهر كامل، على الاقل واحد يعمل حاجة حركة بسيطة.
0: نهارين ثلاثة يلبس في الرز في بالك كمال. نهارين ثلاثة بنرجع نلبسه في الرز.
1: انت ريتني نهارين ثلاثة ما كل يوم نلبس غوز. كل يوم نلبس غوز.
0: 5 أكتوبر 2026 ألفا اليوم العالمي للمربي. اليوم بيان سور كيما نعرفوا كيف ما كل عام احنا نحتفلوا ونقولوا انه ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالمدرس والمربي وتقديم عبارات الشكر فقط، هو فرصة باش نذكروا بانه التربية من اعمق الرسائل الانسانية واشدها تأثير في مستقبل المجتمعات وفي مستقبل الصغيرات نرى. والمربي ما يملئش عقول التلاميذ بالأفكار وبالتحصيل المعرفي فقط، أو المربي يساهم في تشكيل الشخصية. احنا صغارنا كي يروحوا كل مرة يقرأوا عن 3 إلى 4 معلمين، كل مرة يتأثر لك بمعلم، علاش تقول الشخصية هذيك تأثر بها وما تأثرش بالشخصية الأخرى؟ المعلم يخلي البصمة متاعه يترك معناتها أثر طيب في نفس التلميذ. تحب تتفاعل سي محفوظ؟
2: حب نتفاعل. قلت كلمة كبيرة ياسر وتعديت بها ديركت، قلت يقوم بتشكيل تشكيل مجتمع كامل، تشكيل إنسان كامل جديد، إنسان ما كان يعرف حتى شيء من الدنيا، ما كانش يعرف الحروف، ما كانش يعرف الكتابة، ما كانش يعرف التعبير، ما كان التعبير حتى ذاتياته. يولي المعلم يسقلهم هذاكم كل التعلمات يسموهم ويعديهم له، ولذا كل معلم له التقدير والتحية. بصراحة ما لم الشخص أو شخصية مهما كبر مهما كبر في تونس نحكي على مستوى تونس ما تعداش بالمعلم.
0: أكيد
2: ما قراش عند سيدي المعلم أو عند أنيستي فيما بعد، ولا المرأة هنا بداخل للتدريس. فهمت؟ هذا كل المجتمع اللي راه فيه تو نعيشوا فيه في تونس الجميلة، وتونس الشعب مثقف من أثقف الشعوب العربية، لو الشعب التونسي هي قراش المعلم وفيه التبجيل كما قال شوقي، وفيه التبجيل مش تبجيل برك، التبجيل والتقدير والثناء على المعلم.
0: قديش من تلميذ ينسى دروس يتنسي دروس تاريخ جغرافيا إسلامية عربية، ينجم ينسى لكن ما ينسيش كلمة قالت في قسم قال هيلو المعلم متاعه، ولا ما ينسيش الأثر اللي خليه المعلم في نفسيته. دونك في نهار كيف ما اليوم نجم كين نحييهم ألفا.
1: نعم تحية إجلال وإكبار الكل معلم ومعلمة خليه أثر عند الصغيرات، وعنا أحنا زد لك حتى الأساتذة اللي قريونا في الثانوي واللي قريونا كطلبة واللي يشرفوا على الدروس الختم الدروس وختم البحث متاعنا. بالحق تحية إكبار وإجلال لهم المعلمين هذوكا، وراهو فماش شكون يخلي أثر قد المعلم ليزرع أثر جميل. نلقاوه ونتفكروه ونتلفتوا رانا ونقولوا راهو نتفكر سيدي قراني في السنة أولى، ولا المد بالذات وقت اللي قرينا في الكتاب اللي قرانا في قبل ما ندخلوا للمدرسة، راهم هذوكم كله يقعد. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، راهو هذاك اللي يقعد وذاك اللي يتواصل وذاك اللي احنا باش ولينا كما قال سي محفوظ، ولينا الشعب مثقف وشعب قاري وشعب متعلم وشعب مزيل يحب يتعلم بالمعلم اللي قاعد يقري. المعلم راهو يقريك في القسم اللي احنا باش نتحدثوا عليه، يقريك في القسم، يقريك في التكوين المهني، يقريك في ورشه، يقريك صنايعي، راهو معلم هذاك باش يعلمك الابجديات، يقريك كيفاش تتعامل مع الناس في العالم الخارجي. والام زاده في الدار راهي معلم نتاع صغر هذيك تخليك تحترم المعلم في المدرسة.
2: وشوقي قال لها الأم مدرسة إذا أعددتها عدت شعبا طيب الأعراق.
0: نعم وهنا نقف على احترام المربي، سي تري امبورطون. احنا كمش كاين نهار ولا ينبغي انه يقتصر على يوم احترام المربي. انا ديما نقولها ونعاودها، يلزم يكون معناتها يتحول الى ثقافه مجتمعيه يوميه كما قالت بكري
2: الام
0: والبو بيان سور، خاطر والمعلم في مثل هذا اليوم زي داري سيلا يلزمه ظروفه تتحسن. حماية الكرامة نتاعو، تحسين ظروف العمل، إعادة بناء جسور الثقة، كيفاش باش تصير بين بين المربي وبين التلميذ. التربية راهي مسؤولية مشتركة ومش مهمة المربي وحده. لذا نواجه نداء لوزارة التربية. سيد الوزير معلم اليوم،
1: نداء لوزارة المالية،
0: وزارة المالية، وزارة التربية،
2: وزارة التربية أساسا وبعد وزارة المالية
0: إلى وزارة التربية، وزارة المالية، رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم راو إذا كان الطبيب يعالج الجسد المربي يساهم في بناء العقل والشخصية. اليوم راو مش اليوم باش نحكي على
1: اليوم زيد نحكي فيه بستين سنة على توصيه منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بخصوص وضع المعلمين. عنا 60 سنة وهما معناتها يناضلوا من أجل حقوق المعلمين ومن أجل اليوم نتحدث على استرجاع هيبة المعلم اللي راهو كي يدخل المعلم للقسم ولا يدخل يبدأ متعدي قدام المدرسة ولا قدام الليسي راهو هيبة وحده كي يبدأ متعدي يزمك تحترمه. مش فما معلمين تعرضوا للاعتداءات اللفظية والاعتداءات الجسدية وتعدولهم على كرهبهم، تعدولهم على صغارهم كيف كيف، علاش؟ لخاطر عدد ما زادوش في العدد ولا خاطر يحس روحه اللي هو هين وقدام التلامذة في القسم. لكن فما معلمين راهو باش يوصل لك المعلومة، يجي ويعيط عليك ويقبح ذيك ويضرب على الطاولة ويشد لك ستيلو ويكتب معاك باش انت تتكون هكيك. راهو كيف الصلصال انت باش تحضره باش غدوة التلميذ هذيك باش يبدأ واقف ويبدأ معناتها حاضر للمواجهات متاع العام الأول والعام الثاني والعام الثالث حتىش لين يقرأ ويتكون. ومن بعد يتفكر المعلمين متاعو، المعلمين اللي خليه وزاد هما بصمتهم في التاريخ اللي هما متواجدين اللي هما نتفكروهم وقولوا راهو سي فلان ولا نيستي ولا مدام فلانة مازالت تقري غديك مازالت موجودة ويترقى واليوم مدير مؤسسات ويعرفوا وضعية التلميذ هذيك وضعية المدرس في القسم هذيك ويتم توفير أبسط الحاجات اللي باش يقري بهم المعلم. اليوم كنا نتحدث على معناتها أبطال التباشير المعلمين، معلمين اللي هو راهو جنود التباشير. اليوم تباشير ما عادش تباشير ولا نحكي بالتكتيل ولا بالكرا ولا بالستيلوات، لكن في عدد كبير من المدارس عنا نتحدث على ولاية بنزرت مازال التباشير ومازال الصبورة الخضراء اللي فيها النقب وفيها تأثير متاع نزلة التباشير متاع معلم رياضيات ولا معلمة العربية ولا معلمة الفرنسية. رو صور نحكي فيها احنا عشناها وتصلوا بين عدد كبير من المستمعين. انا صبيح كهبطت التدوين على العيد متاع المعلم، صدقني نكتب ونعود نراجع ونعود نفسخ ونعود نقول زعما وفيت لحقهم، زعما
0: ما تنجمش
1: ما نجمش نوفي حقهم. أبسط حاجة إن نتفكروهم راهو عندهم التلامذة عندهم مازالوا ما عندهمش شهر
0: يقراوهم، هذا واجب.
1: مازال ما عندهمش شهر يقراو، فما معلمين مازالوا يفركسوا على مقاعد زاد هما باش يقريو، فما بارشا معلمين مازالوا ما تمش انتدابهم، فما معلمين ما تمش تسويه الوضعيه نتاعهم، فما معلمين يستناو في تقريب الازواج المعلم معناتها في شيره ومرته في شيره. تفرجت البارح ما نعرفش كي نعرضكش الفيديو ناديه وسي محفوظ كل المستمعين اللي هو المعلم اللي صلح في العداد ومرته تستنى فيه وقتاش باش يكمل وقتاش باش يقعد معها، قال راني نكمل الجدول ونكمل الاعداد ونكمل هذا. قلت له يزيني راني حياتك الكل وانت في الاوراق والكراسات.
2: هو المعلمين
0: ولا سامحني جوست على الاوراق والكراسات، خاطر رسالته تتجاوز الاوراق والكراسات. المعلم على هذاك اي معلم في الاستماع ولا مش في الاستماع لك منا كل التقدير والامتنان. انت ماكش قاعد تزرع في المعرفه فقط، انت تغرس في نفوس التلاميذ القيم، قاعد تعلم علمتنا وتعلم في أجيال المستقبل النجاح، نجاح اللي ما يجي كان بالاجتهاد والصبر والأمل. بيه بش نسكروا
1: اي وان شاء الله بعد
2: لا كلمة بسيطة فقط بسرعة من أن المعلم ليس فقط ساعات يقضيها مع التلاميذ في المدرسة، بل الساعات الطويلة اللي يقضيها في تحضير الدروس بتاع الغدوة في داره في منزله. راهو عمل كبير برش، يحضر لك كل شيء خاصة في الابتدائي نتحدث، لأنه الحروف ايش باش يقري اليوم، الكلمات شنو باش يقري اليوم، وكله وهذاك مكتوب راهو ليخدموا مع التلاميذ مكتوب. فما أنا يصر عندي خبرة كي كانت الله يرحمها زوجتي كانت تصل حتى ال 12 مدي ساعة ويتخدم أبار تصلح الكراسات وتصلح الكراسة نتاع القسم يعني ثم عمل. ولهذا نرجع لكلمة نادية يعطيها الصحة توجهت للسيد وزير التربية سيد وزير التربية اليوم العالمي للمربي رجاء مشي الأمور بالنسبة المادية للمربي
0: رو المربي رو في حاجة ما يتقاسش بعدد الدروس اللي قدمها يتقاس بعدد القلوب والعقول اللي خلها فيهم
2: والإنجاز خطر هو إنجازاته تظهر فيما بعد ما مش في وقت.
1: وبعد إذنك نادي رو المعلم مشكل لقري في تلامذة العاديين رو فما معلمين مجتهدين ومعلمين بالحق لقريوا في تلامذة عندهم طيف التوحد والمعلمين اللي يقرأوا يقريوا في تلامذة اللي عندهم فرد في الحركة المعلمين اللي قراوا في التلامذة اللي عندهم احتياجات الخاصة راهم تحس ثم خصوصية للمعلم هذاك للمربي للي يحتضن الصغير اللي يتهله ويقعد يتبعه. تحية إكبار وإجلال لكل المعلمين وكل الأساتذة اللي إن شاء الله ديما يقعدوا نبراس للعلم في تونس.
0: شكرا لكل معلم جعل من التعليم رسالة ومن الصبر عطاء ومن كل تلميذ مشروع إنسان يساهم يوميا في بناء مجتمع أفضل. وتلامذة يلزمكم زيدا كيف كيف تكونوا في مستوى الانتظارات وتقرأوا على رواحكم وتتقبل ما تحضر كرتابلتك يلزمك في مخك تحترم المعلم اللي انت ماشي له تحضله في دبشك من الليل وتحضله في دروس وتقرأ وتجتهد يلزمك تتعلم كيفاش تحترم الحقيقة قبل كل شيء.
1: بعد يعطيكم صحة معنا رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بنزرت سي الحبيب المعروفي نتحدثوا مش كان على المعلم نتحدثوا على العالم التعليمي من بين المدرسة
2: التربية والأسرة
1: التربية والأسرة إن شاء الله بعد يكون ضيف إذاعة أكسجين.
0: مرحبا بكم الناس الكل.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: راديو أكسجين أفام. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. أكيد المشوار متواصل حتى للحداش في نهارك زين. رجعنا لكم في بوان أكتو. مرحبا ألفا مجددا.
4: أهلا وسهلا. الأكتواليتي كما نعرفوا من الشأن المحلي، شأن الجهوي وشأن الوطني. احنا اتصل بنا مواطن من منطقة استكات، قال راهو الطريق هذيك ما فيهش إنارة عمومية. حاضرة معنا، مرحبا بك سي ناجي. أهلا وسهلا سي ناجي، إن شاء الله نهارك زين. عايش نو الطريق عندكم في استكات؟ اي نسمع فيك حتى انا
3: ظروف المباشر. المباشر اي تفضل.
5: عندنا قلت لك في الشتاء
3: اي
5: يجيبوا مثلا الوحده كلها
3: تاع تاع الطاقه
5: هذيك تاع الطاقه
3: هذيك اي
5: تاع الطاقه اي والله ما كانت تصير فيها 12 وحده بعدها بعضهم نحن خمسة ولا ستة بيوت لهنا ما جابوا الناس حتى بوتوه حطوه وحطوه من هكا في السنية السنية من غادي لا فيها حتى شيء لا سكان لا حتى شيء هكا شيء يلوي
3: وديني الغلبة تاو
5: حلوه ولا احنا غلنا شيء الحاويات الحاويات جابوا واربع بيوت مغادي نحن ستة بيوت حتى حاوي ما جابوا هين ما جابوش حتى وين تعيشوا.
3: انتم تابعين بلدية
6: تينجا؟
5: تابعين بلدية منج برقيبة.
3: تينجا تينجا
6: تينجا
5: اي تينجا
3: اي
5: تينجا انا الميات
3: اي
5: هذا هذا الثاني ما تمد ولا ثالث ما تمد فيها كان المقاول انتاع هميلة الفلوس انتاع كياس نبنو خليها يمشي على روحه وخليها فلوس السكة هاني مسكرة جابوا بخلاء حفرت شوية منه وشوية منه السكر سكر ما عنديش حتى العنوان بتاع السكر الحديدية بيشوه أنا تعبت ترى ولا حاجة تقلب ده الماء اللي هابط من فوق اللي هابط من الجبل من فوق
3: هاي
5: ما الجندرة ما تستوعبش الماء اللي هابط عاملينك الجناترة الجدوادة وهذه نحوها ويعملوا جندرة كبيرة انتع دار لكنه انتع فرنسا يعني كانت فرنسا ما طلعش الواد وطول لا
3: هاي
5: عندك الوحدات الزرايفين هذوك تقعد يعملوا عبالنا هكا وكبيرة عندك الحلاقين تجيب القش وتجيب العواد في السبك
3: هي
5: أنا قاعدين هكاك
3: هذوما عدة مطالب طلبها مواطن
6: هو يسكن في جبل يسكن في جبل يسكن ولا في استكات
3: راهو ثم في استكات
6: استكات منين الماء يجي من الجبل
5: وين الرمكوا وين استكات ومن بعد فوت شوية قدام يكون نص كيلومتر أقل شوية على صار الديار كلها والله يجي شوف تلقى شيء 12 ولا 13 بوتو نتاع اكل يدو وكل مكبسينهم فوق بعضهم هكا 6 متر معناها هم 12 ولا قداش يسحقوا كان 5 بوتوات بس وهم مكبسينهم هكا فوق بعضهم.
3: سي ناجي او سي محفوظ باش يتفاعل معاك تفضل.
6: اي لا توا الحقيقه
5: مرحبا بي
6: عايشك مرحبا بيك سي ناجي اما توا مادام حطوا لي بوتو دونك ثم التوجه باش يعملوا إضاءة للطريق هذاك الكل اللي يهز الجبل الطريق اللي يهز الجبل هو ناقص ناقص ضوء
5: هو مكبسينهم
6: غاديين كيف على بعضهم قاعدين هاتوا حطوا ونتصلوا بهم احنا ستاك ونشوفوا كيفاش العملية هذه خاطر هو ناقص الطريق هذاك ناقص ضوء صحيح وناقص توسعة أيضا ضيق شوي كي تلاقوا زوز كراهب يلقاو صعوبة فهمت سي ناجي
5: لا لا مش نحكي لك على شيء
6: لا ايه انا نحكي لك على الضوء مش على كهيس وبالنسبة للحاويات بالنسبة للحاويات هي تسمع فينا السيدة الكاتبة العامة لبلدية تينجا توا تبعثكم جرار ولا تراكتور يعبي ياكل الفضلات اللي موجودة غادي ويوري باستمرار يجيكم غادي كل كم
5: الحاويات مش عبي الحاويات مغلس
6: ما قلت حطوا حاويات
5: لا لا حطوا لسافك عبيات معروفة
3: غير كافين
6: غير كافين معناها
3: بيت نشكره يعطي الصحة
4: يعطيك الصحة
3: سنة بصوت العالي سنيجي إن شاء الله
6: إن شاء الله يسمعوه
3: يسمعوا
6: حلو المشكل وكذا
4: ليه هما يسمعوه أكيد مش إن شاء الله يسمعوه
6: لا هما في الاستماع
4: لا هما في الاستماع وعندهم شكون يوصل زيادة ما هوش ياخذ في حق التوصيل ماذا بينا توصل يوصل صوت المواطن الكل مسؤول السيد معتمد تينجا يمشي يتحول ويشوف منطقة استاكات شنية الوضعية فيها للسيد النائب ولا السيد النائبة اللي موجود النواب المحليين اللي موجودين زي ده كيف كيف كيما مشيتوا ودقيتوا الباب باش يجيوا يصوتوا لكم مثالش يمشيوا وتفقدوا اعملوا حتى الذكر محليين والنواب في مجلس نواب الشعب
3: مجلس نواب الشعب
4: عمان نبدأوا بالنواب المحليين اللي مازالوا باش يحتفلوا بالسنوية هم اليوم ولاو نواب محليين يمشيوا يتفقدوا شنية فما السيد ويلي بنزارت زيدة راهو فما أحياء داخل الولاية وداخل المعتمديات مثالش نمشيوا نتفقدوهم ونشوفوا شنية فما ومش مشكل زيارات غير معلنة السيدة الكاتبة العامة مكلفة بتسيير بلدية تينجا والموظفين ولا اللي قاعدين يتحركوا لهين بالنظافة يمشيوا يتفقدوا راهو نظافة بلدية تينجا مش كان طريق الوطني عدد 11 والأنهج اللي معلمين وعلى اليسار وطريق البلدية رام عدة أنهج وأزقة يلزم تمشي تتفقدهم تمشي تطل عليهم وشوف اللي يسكنوا غاديك فما للقدماء اللي يسكنوا في الأحياء هذيك تيوريوك منين الماء يتعدى منين يتعافى ما موجود أكثر شوك أكثر قصب أكثر حفر اسال الناس غاديكا ومراو ما يعملوا حتى شيء للمسؤولين نقربوا لهم اكثر راهو المواطن شريك فاعل توصل المعلومة عن طريق إذاعة أكسجين أفام تاخذوها بعين الاعتبار وشكرا لكم الكل المسؤولين اللي إن شاء الله يكونوا ملين بلايسهم وقص على ذلك كل الكتاب العامين في مختلف البلديات وخاصة 17 منطقة بلدية في ولاية بنزرت
3: عندك ما تضيف سي محفوظ؟
6: شو نضيف؟ نضيف أنا سيد تحيرت شوية أنا خطر استكات نعرف منطقة نعرف دونك استكات في القطعة قطع السكة القطار طريق ماتر منزل بورقيبة ثم تدخل الاستاكات استاكات ثم حي سكني غاديك حي قليل كما قالوا تقريبا 10 ديار 20 دار ماكسيموم فهمت دونك هو تحدث حتى على الماء قال لك الجاي من الجبل جبل بعيد عليك جبل بعيد عليك 9 كيلومتر معناها بقى ناقصين الإذاعة هو تحدث على الإذاعة من حقهم باش يعملوا لهم بكر فولتايك هذيك تاع الطاقة الشمسية اللي تضوي في الليل ومن حقهم زاد باش السيدة كاتبة العامة البلدية تيجي تبعث حاوية أو حاويتين أو ثلاثة حاويات غاديك هو التراكتور يمشي لهم ويهز الفضلات وتحلت المشكل معناها المواطن لازم يلقى
3: ما تحلش المشكل سي محفوظ ايش نقول لك باش نحكي توا راهو منطقة الاستاكات مثل غيرها من المناطق اللي تحتاج الى حضور فعلي للسلطات المحلية يلزم الحضور يكون فعلي يزيونا من الوعود On est en 2026 المواطن من حقه اليوم انه يعيش في محيط نظيف وامن وانه يلقى طرقات صالحه ويلقى اناره عموميه والرفع الفضلات يكون بطريقه منتظمه وتهيئه تحترم الكرامه نتاعو هذايا دور البلديات باعتبارها هي الاقرب للمواطن بالنسبه لي هو نظافه اناره بالنسبه لي هو المواطن اللي باش تحلوا هالمشاكل اليومية هي البلدية
4: نعم.
3: المطلوب مش انتظار تفاقم الإشكالات من إيران إنارة عمومية ما فماش انظافة طريق مكسر يعني نزول إلى الميدان اليوم أسمعوا إلى الأهالي اسمعوهم معناتها انتوما المسؤولين نوجه لكم لهنا النداء ما كمش مستثمرين إذاعة أكسجين أفام
4: والله
3: ما كمش مستثمرين هالإذاعة الإذاعة عندكم مشاكل يومية ومشاكل متاع مواطنين يومية تي المشاكل تجيكم وين انتوما ما تنجمش تقول ما في باليش.
6: صحيح.
3: على علم بكل شيء معناتها. المعلومة متوفرة عندك، الاستماع إلى الأهالي، الاستماع للإذاعة، تحديد الأولويات اليوم. أنتم تخزرونا ننقدوا فيكم. يا سيدي ماناش ننقدوا فيكم، عمرنا ما قدناكم. احنا شغلنا شاغل هو المواطن. احترموا المواطن التونسي. مشاريع، برامج، أجيال تكون واضحة. اليوم التنمية بربي 30 سكوند الياس، التنمية المحلية راهي ما تتقاسش بكثرة التسريحات، هانا عملنا هانا باش نعملوا. المواطن اليوم يقول لك يلزمني حاجة تكون ملموسة في الطريق، الحاجة ملموسة في الحي، الإنارة، النظافة، الخدمات. المنطقة اللي يحس ليها أن صوتهم مسموع هي المنطقة اللي تلقاها شدة ثنيتها وماشية في الطريق الصحيح،
4: وهي تعاون عمل البلد،
3: وتعاون عمل البلد. شنو هي اللي ماشي؟ ما فما شيء ماشي
6: فعلا. هذا توا السيد المواطن هو ألقى فضاء وصل له صوته، وإذا أكسجين المسؤولين كيف كيف أكيد المسؤولين في الاستماع، سواء السيد معتمد تيجا أو السيدة كاتبة العامة للبلدية متاع تيجا، كذلك راهم في الاستماع. وأكيد باش يقع تدخل ما هذا مؤكد، لكن المشكل وين؟
4: لكن وقتاش؟ أكيد باش يقع
6: المشكل وين؟ المشكل هو في تسريع العملية، معناها تسريع العملية، ترى ثلاثة ولا أربع حاويات يمشيوا يحطوهم واللي يتعدى مغادي الجرار أو الحاب الكميون اللي تهز الفضلات سهل ياسر.
3: يزيونا يزيونا يزيونا من السياسة، سياسة سنرى سنعالج سنتابع سنوافيكم المواطن يحب يرى نتيجة على أرض الواقع. مطلب منكم حد شيء، طريق يكون صالح، نظافة، إنارة، خدمات، اهتمام حقيقي بالمنطقة اللي هو موجود فيها. أكثر من هكا يظهر لي مطلب حد شيء. والمسؤول لو قيمة المنصب متاعك تقاس باللي أنت قاعد تنجز فيه.
4: أي نعم.
3: معناتها مش باللي قاعد تقول فيه،
4: مش بالمدة اللي قاعد.
3: نخرج فاصل إشهاري، راجعين ومواصلين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
5: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلا تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكرو أوند من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكنت تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26-455-444

0: Radio Oxygène FM. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع. حاضر معنا ضيفنا اليوم سيد الحبيب المعروفي رئيس مكتب المنظمة التونسية للتربية والأسرة بي بنزرت. أهلا وسهلا سيد الحبيب، مرحبا
2: وبكم، مرحبا بالأخوة كل، مرحبا بمستمعي أكسجين
1: أفهم. مرحبا سي الحبيب. سي محفوظ، موضوعنا اليوم اللي باش نطرحوه مع سي الحبيب الوضع في المدارس، دور المنظمة اليوم، دوركم في الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه مؤخرا في تونس، سلوكيات محفوفة بالمخاطر، محيط مؤسسات تربوية مليئة، دونك سي محفوظ كما قلنا في أكثر من مناسبة بالمخدرات، قصر قاعدين يستعملوا، والأدهى والأمر اليوم أحنا أنه داخل المؤسسة التربوية وليت فما زادة سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مش كان خارج المؤسسة التربوية. دوركم كمنظمة اليوم سي الحبيب؟
2: والله ساعة نحب نقدر المنظمة شوية.
1: أي
2: المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي ما يعرفهاش، هي منظمة عريقة تكونت عام 64، كانت اسمها جمعية أولياء التلاميذ، وعام 67 تغير القانون الأساسي ولات المنظمة التونسية للتربية والأسرة، ولات تعنى بالأسرة كاملة من البيبي حتى للمسن. وكانت الأنشطة متاعنا الكل أغلبها 70% ما قولش 90% في المؤسسات التربوية، كانت عنا فروع في كل مؤسسة تربوية. بعد الثورة، جات الثورة تنحى نشاطنا، أبعدونا من وسط المؤسسة التربوية. وهذه كانت غلطة، هي ما عادش أنا رأيي الخاص ورأي أهل الذكر يعرفوا هذا. خرجنا من المؤسسة، كنا في المؤسسة التربوية نقوموا بأنشطة ثقافية، نقوموا بأنشطة متنوعة، نعم دروس مراجعة، كانت دروس مراجعة كل تحت منظمة تحت منظمة التربية الأسرة وبسوم مناسب، يكافي الأسرة كاملة يعني أينما كانت. توا هاكم تعرفوا ساعة موضوع دروس مراجعة هذا تحب لوحده حصتين ولا ثلاثة نحكي فيهم. أنا المشكل اللي كيبعدنا احنا مؤسسة التربية قص النشاط، خاطر احنا زوج جمعيات كانت تنشط في المؤسسة التربوية، المنظمة التونسية التربية والأسرة والشبيبة المدرسية، وهذوما كان عندهم وزن كبير في تنشيط الوليدات

0: اللي احنا توا الوزارة بيدها قاعدة تطالب بيه أو تحب ترجع الموضوع بتاع التنشيط هذا في المؤسسة التربوية. هذه لمحة يعني قلت ساعة تاريخية عن المنظمة. توا قاعدين نقوموا بالأنشطة احنا الحمد لله، نشاطنا خاصة مع الوزراء الأخرانيين هذا الكل سايبوا لنا يعني ننشطوا مع المؤسسات اللي مديريها يتناسقوا معانا، وهذا كله زاد بالتنسيق وبترخيص من المندوبيات ومن الوزارة اللي عاملين شراكة معها. احنا توا على نطاق وطني عندنا شراكة مع الوزارة في التنشيط في برشا مجالات.
1: نعم.
0: المهم ان احنا قاعدين ننشطوا ولكن بحذر مع بعض المؤسسات اللي خلينا ننشطوا وناخذوا ترخيص احنا بالطبيعة قانوني. هذا
1: ال- ال- الاهم معناتها دور المنظمة لا ينبغي انه يكون بالمناسبات والا مناسبتيا فقط، يلزم تكون معناتها حاضرة اليوم ميدانيا الى جانب الأسرة الى جانب المدرسة، خاطر الإصلاح يبدا من أسرة تكون واعية وفي نفس الوقت مدرسة تكون قوية. هل هناك اليوم تواصل مع الأسرة لدعمها ومساعدتها على أداء دورها التربوي والاجتماعي سي الحبيب؟
0: بالطبيعة احنا توا كما قلت لك قاعدين ما نشوكين قاعدين ننشطوا. انا هي كانت توا عملنا في الجهه كامله، عملنا في بغداد في ماطر في منزل بورقيبه، كوننا المربين في ثقافه حقوق الطفل والتوقي من العنف. وقاعدين نواصلوا احنا توا في الانشطه بتاعنا كامل الاسره راهو نعمل في تحركات تحسيسية في كل المجالات خاصة منهم العنف والإدمان. ونعطيك أنا مثلا من الأعضاء اللي عندي أنا في المكتب الجهوي ثلاثة أخصائيات نفسية، كوتش علم اجتماع، هذول الكل قاعدين يحضروا في أنشطة. وهذا نحكي مثلا على السناء نحضروا في أنشطة، وعندنا الأسبوع الجاي عنا نشاط بحول الله إن شاء الله بسقوموا به بش نبدأوه في المركز المندمج يخص العلاقة بين الأسرة والتلميذ والأبناء،
1: أهمية الحوار.
0: علاش؟ خاطر لاحظنا تنصل كبير في الأسرة، تنصل متاع الأولياء ما نعرفوش احنا بش نحسبوه إدلال، هو مبالغ فيه. ضغوطات الحياة كيف مبالغ فيها، يعني أي باب اللي باش تطرقوا منه باش نقول لك مبالغ فيه. نجموا نشدوا الفرانات نتاعنا ونجموا نتلاوبوا وليداتنا ونجموا نتابعوه. احنا ها دورنا قاعدين تو باش نبداو بالمركز المندمج وبعد باش ندوروا المؤسسات التربوية الكل بترخيص من الوزارة ومن الإدارة، وباش ناخذ كل مرة في مؤسسة ونعيطوا الأولياء ونعمل لهم الحملة التحفيزية هذه إن شاء الله.
1: بتبيع دوركم مهم جدا في المدارس، ما خاطر إذا كان كما تفضلت سيدتك وقلت فما برامج وطنية، فما برامج للأسرة، فما برامج معناتها تقاعدين تخدموا عليهم، فما أنشطة، خاطر اليوم فقدنا الحوار. وأنا ديما نقولها سي محفوظ معاك، نقولوها في نهارك زين، التنشئة السليمة اليوم راهو حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مسؤولية الجميع. عندك تعليق سي محفوظ؟
2: عندي تعليق. أولا نرحب بالأخ الكريم،
1: مرحبا،
2: كذلك بكل الفريق العامل معه في هذه المنظمة على المستوى الجهوي. وأتحت لي الفرصة الحقيقة وكنت أحكي معه في الأوف، سألته على الرؤساء الذين تداولوا على هذه المنظمة العتيدة، منهم سي حاتم بن عثمان وسي سالم مكي ربي يطول في أعمارهم الاثنين، وما زلنا نتواصل كأصدقاء.
0: أنا باش نسأل محمود مفتاح،
2: سي محمود مفتاح آخرهم آخرهم خويا محمود مفتاح، والله فكرتني فيه هذه ربي طول عمره. على كل أنا باش نسألك على حاجة، أن المنظمة قبل كانت عندها معاهد ثانوية متاعها هي، يقرأوا فيه التلامذة بالفلوس، ولكن الفلوس ترجع إلى المنظمة باش تنظم هي الأنشطة واللقاءات وإلى آخره، وتخلص الأساتذة أيضا. وكانت كذا، لكن كيفاش وقع التفويت فيه للخواص؟
0: ما بقاش، مازالوا موجودين وقاعدين يشتغلوا.
2: طيب منزل مجيبة مثلا
0: أي مدرسة النجاح، هاي ليسي كامل.
2: أي ليسي كامل، أي
0: عنا ليسي في ماطر، عنا أيوة. ليسي في السجن.
2: مازالوا تابعينكم أنا، مازالوا تابعينكم،
0: مازالوا تابعين المنظمة.
2: أي تربية باهي. السؤال الثاني هو المنظمة، هو الحقيقة وقع مسألة تربوية انت ديما تركز على الحياة، تركز برشا نادي على حياة التلمذية خاصة بالنسبة للابتدائي. راهو انت ذكرت الشباب المدرسية سيادتك، وهي والتربية والأسرة لم كانوا عماد التربية، عملية التربوية في المؤسسة التربوية التونسية،
1: خاطر دورهم الإنصات التوجيه والإرشاد
2: والنشاط والنشاط وحماية الشبيبة. اليوم شو وقع؟ أولا الساعة تخلى على الشباب المدرسية، تخلى عليها بدعوى السياسة، هك قالوا لا ما تتسيس وإلى آخره. شنو بقات؟ بقات المنظمة دي، المنظمة دي منظمة وطنية عديدة ومنظمة مهمة جدا وعندها شعار كبير برشا في البلاد،
1: وساهمة كبيرة في معالجة المشكلات الأسرية من خلال كما قلت الإنصات، التوجيه، الإرشاد، سيندة
2: العقل، عنده ثلاثة خبراء نفسيين،
1: الأسر الهشة، تشجيع الإدماج الاجتماعي، نعرفوا لي دورهم مهم مهم جدا. مش خليني كلمة ختام تفضل معناتها سي لحبي.
0: لا أنا شوش قول كلمة ختام، خاطر احنا الموضوع يلزمنا نواصلوه ان شاء الله في مرات اخرى.
1: اي تفضل.
2: اي مرحبا بك.
0: فجعني انا شخصيا انه وصلنا الى حالة كارثية
1: واقع صحيح،
0: وانا واقف عليها الحالة الكارثية هذه باش ناخذ الادمان زوز مواضيع، موضوع اخر حساس وكارثي كبير وتوا مدة عامين وانا نحارب مع المسؤولين، الاتجار بالبنات 14 و15 سنة، الكافيتيريات اللي دايرة بالمؤسسة التربوية قاعدين، هاي كارثة كبيرة والناس مغمضة عينيها، وما مش لازم مش نتعمق في الموضوع، يلزمنا حصة أخرى.
1: مرحبا.
0: مع الإدمان، مع التكنولوجيا اللي مربي ثاني مسميها أنا، خاطر تو شو نقول المربي الأول تخلى اللي هي الأم، المربي الثاني اللي من باب الدار للمؤسسة التربوية اللي هي التكنولوجيا، كارثة كبيرة،
2: كارثة كبيرة.
0: المربي الثالث وسامحوني البعض أنا خاطر منش نقول كل
1: شارع،
0: ما عادش مربي ولا متوظف، دخل يعدي في الساعه تاعه ويتم خارج. لكن الإحساس كان ولدك جيب لي مرافق معاه، الأخر جيب لي معاه شنوة، هذه ما كانتش عنا موجودة. صحيح هو عنا حالات جديدة طلعت، ولكن راهو يلزم الأسرة تتلف مع بعضها الداخلية والخارجية، المنظمات المجتمعية
1: مسؤولية،
0: كل نحط يدينا في اليد وبحول الله نجم نتغلب عليها.
2: شكرا كثر خيركم وعطيكم الصحة بصراحة.
1: شكرا على حضوركم معنا، أكيد نسناوك في فرصة قادمة تكون حاضر معنا بطبيعة الحال لمزيد الحديث معك أكثر وأكثر. شكرا. المشوار متواصل في نهارك زين، راجعين إن شاء الله طريقكم كله سلامة، الناس الكل.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت من نبدا.
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولا انت ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: تشجعني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك.
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygen.tr
2: على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي يتم اليوم استئناف النشاط بالمسبح البلدي في بنزرت بعد العطلة السنوية المخصصة لأشغال الصيانة حسب ما أفادت به بلدية بنزرت. وفي إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تنظم غدوة 3-6 أكتوبر 2026 الدائرة الصحية بالعالية تحت إشراف المستشفى المحلي بالعالية بمركز الصحة الأساسية بالختمين يوم توعوي تحسيسي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي. وعلى صعيد الوطني أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب السيد حسن الجربوعي وأسماء دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي يضبط نظام التأجير وذلك لتعذر تنظيرهم برتب الاجتماعية. وأوضحت رئاسة الحكومة أن تسوية الوضعية المهنية لمدرسين المتداخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية ليتمشوا المهام الموكولة لهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر ليتوزعوا بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. وأبرزت رئاسة الحكومة خلال الرد اللي ورد على الموقع الرسمي للبرلمان أنه تم استصدار الأمر عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 والمتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 والمتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين التقاعديين المتداخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية لهؤلاء المدرسين. وفي موضوع آخر، ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية اليوم وغدوة 5 و6 أكتوبر 2026 بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب وذلك تحت إشراف والي مدنين. تندرج التظاهرة هذه في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولاية الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين النفاذ إلى الخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع. وفي شأن آخر، ينظم ديوان تونسيين بالخارج من اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الشباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية وذلك بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. وعلى الصعيد الدولي، حسم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الجدل بشأن الجسم المضيء الذي شهد في سماء العاصمة طرابلس البارحة. ووضح أن الظاهرة هذه لأثارة انتباه المتساكنين هي عبارة عن شهاب. وجاء توضيح المركز بعد تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جسم مضيء يعبر السماء بالتزامن مع وميض لافت بعد صوت دوي قوي ما أثار تساؤلات حول طبيعة الجسم ومصدر الصوت. وتستعد فرنسا ليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة غدوة 3 مع دعوة ممثلي الطلبة إلى تنظيم مظاهرات على مستوى فرنسا بعد الاضطرابات العنيفة اللي شهدتها الأسبوع الماضي. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار. أما درجة الحرارة باش تكون في استقرار نسبي وتتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. والريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون متموج بمنطقة السيرات ومضطرب ببقية السواحل التونسية. كان هذا المعود الإخباري لأكسجين فام، وفي الختام تحية إكبار وإجلال للمعلمين العظماء الذين يحق لهم في هذا اليوم وفي كل يوم أن يفخروا بأنفسهم على جميع البشر. كل عام وكل معلم بألف خير. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
7: راديو أكسجين فام
8: صوتك بالصوت العالي.

0: صنيع يتبع الضمان.
1: مع تبي مغراوي تهنى وتمان.
0: مع تبي مغراوي تهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي غلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
7: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ديما موجوده باسوي مدينه برشا، واللي حاب يستثمر ديما يستثمر اليوم خير من غدوه. اليوم للبيع عندنا طابق اول في منزل معناها ايتاج دو فيلا، هذه للبيع موجود في الكورنيش، المساحه نتاعو 120 متر مربع، في صاله زوج بيوت نوم كوجينه بيت حمام. هذه فرصه العرض محدوده معناها فيها تخفيض من 290 مليون ولا 265 مليون، هذه راهي فرصه معناتها فرصه بالحق فيها تخفيض وصوم نيغوسيابل امبلاسمون مزينه برشا في كورنيش، معناها ينجم يكون سكني كما ينجم يكون استثماري معناها وينجم يكري في الصيف يكريه على طول. ديما معناتها فلوس تجيب فلوس،
1: فلوس تجيب فلوس. اي نعم اي نعم.
0: والاستثمار هذايا يجيب لكم برشا فلوس
1: اي سورتو بعد التخفيض.
0: اي تخفيض معناتها ممتاز برشا خاصة في وقتنا تويكا، دونك تلقى ايتاج فيلا في امبلاسمون كيما هكاكا بتخي كيما هكا وزيد معاه تخفيض يتسمى حاجة بيا، خاطر توا نعرفوا اللي ايتاج فيلا ولا لي زابارتمون ميم حتى ديار مستقلين دونك نلقى الاسوام نتاعهم اسوام معناها طالعة شوية، دونك هذه فرصة انا باغاتي.
1: واضح هذا بالنسبة للافير الاول. اللي بعده اه
0: كما عنا للبيع أراضي برشا أراضي عنا في كامل ولاية بنزرت. الأرض هذه موجودة في رأس جبل، المساحة نتاعها 5000 متر مربع، فيها شهادة ملكية ينجموا يشريوا ابتداء من 1000 متر مربع، ثم المتر الواحد المربع 180 دينار. دونك هذه راهي أرض فلاحية، معناتها أرض فلاحية تجم تعمل فيها اي مشروع فلاحي باش يكون نجح لك، وانا ننصح معناها العبيد خاطر 1000 متر مربع راهي ما تكفيش، دونك اذا كنت تحب على مشروع فلاحي في راس جبل معناها ونعرف اللي راس جبل معروفه سواء كانت في الخضار نتاعها في الغلال نتاعها ولا حتى في اللحوم نتاعها، حتى مشروع مواشي في راس جبل باش تربي المواشي نتاعها في 5000 متر مربع خير لك برشا من 1000 متر مربع، هذا استثمار فلاحي ممتاز جدا. انت الفلاحه اللي يسمعوا فيا راهو نعرفوا انه بنزرت وارض بنزرت وبما انه فما الماء معناها في بنزرت ونعرفوا اللي بنزرت فيها معناها برشا خيرات معناها من الارض، حتى كي نحفروا الابار نلقاو بعد كيلكو متر الماء، دونك هذايا راهو استثمار باهي على الاخر. بنزرت تستحق الاستثمار سواء كانت سكنيا سواء كانت فلاحيا سواء اراضي والا ديار، دونك مرحبا بالمستثمرين الكل. عندنا جام كبيره نتاع ديار ونتاع عقارات نتاع اراضي في كامل ولايه بنزرت، دونك اللي يحب يستثمر في بنزرت لو توا وقته على خاطر نحضر الخمس سنين القديم راه كل شيء يتطور اسمان ماشيه وتطلع. دونك مرحبا بالناس الكل اللي يحب يشري عقارات من عندنا ولا يكري من عندنا مرحبا بيه. دونك مالي كان يكلمنا على 93 175 458
1: هي
0: موجود 24/24 على الواتساب، جوست الرقم 55 499 878 ماهوش باش يكون متاح في الجمعة هذية، يرجع إن شاء الله أتختير من الاثنين الجاية. تلقاو زيد رقم المكتب العقاري 72 436 600. مرحبا بالناس الكل اللي يحبي زيد يجي يزورنا في البيغو نتاعنا، البيغو موجود زيد من 8:30 متاع الصباح حتى إلى 6 متاع العشية، أو إيكيب تعطيكم معناها شو موجود على الأفير تمشي حسب الدوموند نتاعكم، لازم ديما نيجوسيابل صنع معناها الدوموند نتاعكم. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالناس الكل.
1: ميرسي مريوم يعطيك الصحة، قلت اللي لازم يتقال، إذا كنت تحب على أي أفير تتفضل مرحبا تمشي سور بلاس وإلا تكلمهم أجانس إكسبريس نورا بيزيرت بالتليفون وتلقى اللي تحب عليه، سينو أنت اللي قاعد تسمع فينا تتبع فينا إذا كان عندك متبيع تحب تشري تتفضل زيد تكلمنا على 31 10 98 53 53 51 53 وبين البيع والشاري يفتح الله.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو اوند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، والى كلمونا على 26 455 444.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، وإبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكيك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: مرحبا بالناس الكل. قبل دورة المرشي اعتذار على الانقطاع الخارج عن نطاق الإذاعة من مصالح ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي للقيام بانتروتيان إصلاحات بيان سور. شكرا نحب نقولوا لهم تحية كبيرة إلى أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي على الإعلام المسبق، ويعطيكم الصحة أنتم على الاستماع و الوفاء رغم الانقطاع. ودليل على اللي نقول فيه انا كثرة المكالمات الهاتفية ديكو يصير انقطاع إلا والتليفونات يقولون شنو السبب، على هذاك من حقكم إنكم تعرفوا سبب الانقطاع الخارج عن نطاق الإذاعة. وتحية كبيرة لكم الناس الكل. واضح دورة المرشي. أهلا وسهلا بزميل فؤاد المحمدي. مرحبا.
2: صباح النور نادية.
1: صباح النور.
2: تحياتي ليك وتحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين، وبداية أسبوع موفقة يا رب.
1: بداية أسبوع نشيطة إن شاء الله وموفقة، وإن شاء الله الأسعار تكون في متناول الجميع. نبدأ بالخضرة.
2: نبدأ بالخضرة. اليوم في سوق لحدي البشوشة في بنزرت، الخضرة كما نقولوا نادية، يعني فما الغالي فما رخيص، ولكن الأسعار مستقرة في العموم. اليوم الطماطم نلقاها ب 1980، ربما انخفاض نسبي في الطماطم كانت أكثر شوية، البطاطا 2500، الفلفل 1680 وفما حتى ب 2200، ود القمرة بدينار ب 1500، القارص ب 3900، البصل ب 1500، القلاع الأحمر أو بالبرج بدينار، اليوتيوب ب 1500، القناوية ب 1500 المئة جرام، البتنجان 3000، المعدنوس 700 مليم، القرع الأخضر 3500، الخرشف 2000. هذا بالنسبة للخضار اللي هو في سوق لحدين بوشوشة.
1: فما سفنارية سفنارية قديش الكيلو؟
2: سفنارية 2500.
1: 2500 والسلق؟ كل معدنوس 700؟
2: وسلق بخمسة وسلق 700.
1: 700 كيف وكيف؟
2: يعني كل معدنوس كسلق
1: بالضبط.
2: هذا بالنسبة للخضار. بالنسبة للغلال اليوم التفاح موجود 3500 وفما 5 دينارات، الجزاف غالي شوية ب 8 دينارات، العنب أيضا مازال غالي شوية ب 8 دينارات، فما أقل شوية جودة ب 5 دينارات و 980، البطيخ مازال شادد روحه شوية مازال يكمل ب 1200 الكيلو، الخوخ ب 7900، الكراميل و 5 دينارات فما أقل شوية صوم، الدقلة من 5 دينارات فريك وحتى 12 دينار، والرومان موجود ولكن الرومان مازال مازال ماهوش رومان اللي نعرفوه يعني كل الاحمر وكذا بزوز دينارات.
1: باهي كيلو الرومان بزوز دينارات.
2: الرومان ربما جمعة أخرى كما نقولوا بلهجتنا يربخ. ولا
1: يربخ الرومان.
2: ولا هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم الحمراء في العجول 39 دينار و 800، في المفروم 46 دينار، في المرقيز 44 دينار فما أقل شوية فما 37 دينار و 36 دينار، في الهبرة 48 دينار و 800، في العلوش
1: استقرار الهبرة قديش سمحني؟
2: الهبرة 48 و 800 فما أقل شوية.
1: اي
2: فما المحلي وفما المستورد. في العلوش كما قلت 64 دينار ما تحش العلوش مازال شادد، الهرقمة ب 20 دينار، الكرشة ب 6 دينارات، وكبدة وقلب بقري ب 65 دينار.
1: كبدة 65، الله الله.
2: غالي شوية الكبدة رغم اللي بقري ما غالي شوية. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. نمشيو للأسماك.
1: إيش عندنا حوت اليوم؟
2: في الحوت موجود الحوت بكثرة نجم نقولوا، فما سردينة ب 1800 وحتى 7 دينارات. السردينة نقولها غالية شوية، أنا السردينة كانت تكون بخمسة دينارات ستة دينارات
1: قاعدة كان هي استنسنا بيها سومها، معناتها مش غالية، ما المنافع الكل في السردينة.
2: المنافع الكل في السردينة بالبعض الحال، و ستة دينارات 800 الكيلو، يعني كي يقولوا ستة دينارات 800 يعني السردينة كي يقولوا سردينة خشينة يعني. البوكا موجوده ب 10 دينارات، الثوره اللي ب 15 دينار، الشفريت 16 دينار، القاروس القاروس بحري هذا ب 44.800.
1: شفريت قديش؟
2: نعم
1: شفريت قديش؟
2: امشي جوها شفريت، شفريت ب 16 دينار.
1: 16 دينار اي
2: 16 دينار شفريت. وحسب الحجم تبعت حاله فما حتى اقل، فما حتى ب 14 دينار الشفريت. القاروس قلت لك البحري ب 44 دينار 800، فما القاروس الاوروبي زاد ب 22 دينار، الكلامار ب 38 دينار، وفما الكلامار الخشين 42 دينار، اللامبوغا ب 18 دينار، الكروفيت الخشينه 26 دينار حتى 36 دينار، الورقه المربيه ب 22 ب 21 دينار، 20 دينار و 900 حتى 21 دينار. تريليا 36 دينار 800، والنازاليا 17 دينار 800، والقريب 26 دينار.
1: أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة. الجاري هذا علاش؟ خليني لطف عليك اشرب شريبة ماء. خذ خذ راحتك تنفس شهيق زفير واحدة واحدة. خلينا نفهم الأسعار. تريليا قديش؟
2: نادي نرجع شو بتقول لك؟ يقول لك الورقه المربيه ب 20 دينار
1: و
2: 800، التريليا ب 36 دينار و 800،
1: اها
2: النازاليا 17 دينار و 800، والقرنيط ب 26 حتى 33.
1: اوكي اتس اوكي. نمشيو للدجاج.
2: نمشيو للحوم البيضاء. اللحوم البيضاء في سكالوب 19 دينار و 800، فما انخفاض نسبي في سكالوب خاطر في وقت من الاوقات وصل حتى ال 22 دينار.
1: ما هو يا فؤاد هذيك هي المشكله، يطلعونا في الاسعار يبدا ب 24 دينار 25 دينار، تلقانا ملهوف في نتسلو على الاسكالوب يهبط ب 19 ونقول والله تنفسنا وتحصومه، الوغ كو الاسكالوب ناخذوا فيه حياتنا الكل ب 14 15 وبعد ما ارتفع صومه 16 17 توا نلقاوها ب 19 غالي الاسكالوب وبرشا زاد.
2: صحيح، ولكن انا لا تفسيرهم ربما يقول لك ما فماش وفره في الانتاج. ربما هذا هو تفسير نتاع الدجاج اليوم الصباح. في الدجاج نلقاو 8 دينارات و 500 الكيلو، كيف كيف حتى الدجاج هذا كان اقل شويه، كان 7 دينارات و 500 دور الكيلو، 8 دينارات و 500، صدر الدجاج ب 15 دينار، الفخار الدجاج ب 14 دينار و 900، وهذا هو، والحر عظم ب 8 دينارات بلاتو و 11%
1: الحاره.
2: هذا هو مجمل الاسعار اليوم في سوق سلاح ديال المشوشه هنا.
1: واضح، يعطيك الصحه. دونك قلت لنا على الاسعار، شكرا ليك، تحيه كبيره لزميل فؤاد المحمدي، ان شاء الله نهارك اسعد الايام وبدايه اسبوع موافقه يا فؤاد. بالنسبه للي مازال كيلتحق بنا توا والا ما خلطش على سوم الخضره، سمعنا نحكي وكان على الدجاج والا اللحوم الحمراء، باش نعاود نعطيكم الاسعار اللي قاصد ربي. دونك باش يمشي يقضي واحده واحده، الفلفل عندنا 18.80 وفما ب 2200، الطماطم 19.80، البصل ب 15.100، البطاطا 2500، الفقوس فما من دينار وفما ب 2000، القراع الاحمر البرج بدينار، الخرشف 2000 الربطه، اسفناليا بالكيلو تتباع 2500، والحقيقه اسفناليا في سوق صلاح الدين بوشوشه اقل خاطر في مازل بورقيبه البارح الكيلو ب 3500، الليتو ب 15.100، سلق 700 والمعدنوس ب 700. والاسعار اليوم في في في سوق صلاح الدين بوشوشه اقل من مازل بورقيبه، الليتو في مازل بورقيبه البارح ب 2000 وسلق بدينار، المعدنوس بدينار، الغله العنب فما ب 8000 وفما اقل جوده 5980، البطيخ ب 12% الكيلو، التفاح 3500 وفما خير منه جوده 5000، لانزاس ب 8000، الخوخ 7900، الدقله ب 5000، والرمان ب 2000 كما قال فؤاد مش رابح مازال الرمان، الحوت السردينه 6800، البوغا 10000، الشفريت حسب الحجم فما ب 14 دينار وفما ب 16، القاروس البحري 44 دينار و 800 والمربي ب 22 دينار، الكالامار ب 42 دينار، التريليا 36 دينار و 800، النازلي ب 17 دينار و 800، والورقه المربيه فما اللي ب 22 دينار وفما اللي ب 21 دينار. نجيو للدجاج اللي كان ماكله الزوالي توا زيد، شوف يخلط عليه والا ليه المواطن التونسي. الاسكالوب ب 19 دينار و 800 الكيلو، كيلو دجاج حي 8500، صدر الدجاج ب 15 دينار، والفخض ب 14900، وحاره العظم في بنزرت ب 11100، وبلاتو ب 8000. اللحوم الحمراء من العام للعام. بالنسبة للحملة جول 39 دينار و400 المرقز ب 44 دينار، هبرة 48 دينار و800، العلوش ب 64 دينار، الهرقمة 20 دينار، الكرشة 6000، وكبدة وقلب بقري ب 65 دينار و400. مازالت العيشة تغلى يا جماعة أكثر من هكا. احنا توا مبقالنا كيف باش نقول لكم في لامين وباي باي. المواد تجدد معكم غدوة في نفس التوقيت، إن شاء الله نهاركم زين ومتابعة طيبة لبقية برامجنا.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم.

من صباحاتكم ومن سهراتكم، انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معكم وبيكم نواصل الطريق.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 30 000.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم
1: على www.radiooxygene.tr.
2: على www.radiooxygene.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على صعيد الجهوية، تمكنت الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني في بنزرت رفقة وحدة الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس الوطني في بنزرت من إيقاف 40 شخص مفتش عنهم في قضايا مختلفة، منها السرقة وترويج المخدرات والعنف الشديد والتحيل، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و 48 سنة. وفي إطار التصدي لظاهرة الترويج المخدرات، تمكنت منطقة الحرس الوطني ببنزرت من الإطاحة بمروج مخدرات يبلغ من العمر 38 عام من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات بحوزته 400 قرص مخدر، وتم حجز 20 دراجة نارية لا تحمل وثائقها الرسمية خلال حملة أمنية كبرى في الليلة الفاصلة ما بين السبت والأحد 4 أكتوبر الجاري بمدن بنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية ومنزل جميل والعالية ورس جبل وأوتيك، حيث شملت مروجي المخدرات والعناصر المفتش عنها والفارين من العدالة، كذلك الساحات والحدائق العمومية وكافة النقاط السوداء بالمناطق، حسب ما أفادنا به مصدر أمني للزميلة رانيا ترابلسية. وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات في صفوف الشباب وبمحيط المؤسسات التربوية والحد من الجريمة والجريمة المنظمة والحفاظ على الأمن العام بالمناطق ما بين رأس جبل وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل جميل والعالية وأوتيك. وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت اللي أذنت بالاحتفاظ بهما إلى حين إحالتهم على أنظار العدالة. وفي موضوع آخر، يستأنف اليوم نشاط المسبح البلدي في بنزرت بعد العطلة السنوية المخصصة لأشغال الصيانة، حسب ما أفادتنا به بلدية بنزرت. وفي إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، تنظم غدوة 3-6 أكتوبر 2026 الدائرة الصحية بالعالية بمركز الصحة الأساسية بالخيتمين يوم توعوي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وذلك تحت إشراف المستشفى المحلي بالعالية والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت. وفي شأن بلدي، وفي إطار الحرص على المحافظة على نظافة المحيط وجمالية المدينة، تواصل مصالح بلدية منزل بورقيبة تدخلاتها للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات، وين تم البارح لحد رفع مختلف الفضلات في مجرى مياه الأمطار ومنها العجلات المطاطية الملقاة بصفة عشوائية. هذا وتأكد بلدية منزل بورقيبة أنها باش تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف الترتيب الجري بهالعمل ويتعمد إلقاء الفضلات بصفة عشوائية، كما تدعو كافة المواطنين للتحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفعالة في المحافظة على نظافة المدينة وجماليتها. وفي إطار الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى 2026-2027 وحرصا على دعم التوجه نحو التداول الزراعي المستدام، تنظم غدوة 3 بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في بنزرت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت والمعهد الوطني للبحوث الزراعية ووكالة الإرشاد الفلاحي بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت يوم عالمي حول أهمية البقوليات في المحافظة على خصوبة التربة واستدامة الإنتاج ودور البقوليات العلفية والغذائية في التداول الزراعي والتعريف بالممارسة الزراعية لتساهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز استدامة المنظومات الزراعية. هذا ويتضمن اليوم التوعوي مداخلات فنية وإرشادية ونقاش مع الفلاحين والمهنيين حول أهمية إدماج البقوليات ضمن الدورات الزراعية لما لها من دور في تحسين خصوبة التربة ودعم استدامة الإنتاج. وعلى الصعيد الوطني، يجدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظ بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانة القانونية والتقنية الضرورية. وجاء في بلاغ أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، وأن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصيتها، وخاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى، وين أن السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب. وينظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2026 الدورة الاولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. وتندرج هذه المبادرة لتتواصل إلى غاية 11 ديسمبر 2026 في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة للأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج، بما يساهم في تعزيز صلتهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. وفي موضوع آخر، قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور أن المجمع أعد برنامج ترويجي لموسم 2026-2027 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع الاستهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية التونسية. وفي سياق متصل، انطلق مركز النهوض بالصادرات وكونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت في تنسيق العمل المشترك لفتح أفق تصديرية جديدة أمام المؤسسات التونسية ضمن التحضيرات الخاصة بالبرنامج الترويجي لسنة 2027، وين أوضح مركز النهوض بالصادرات في بلاغ به أن التنسيق جرى خلال جلسة عمل عقدة الأسبوع المنقضي وخصصت لاستعراض الأنشطة الاقتصادية اللي تنظمها كونكت لبحث سبل توظيفها لخدمة الشركات في الأسواق الدولية. وتعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدوة 3-6 أكتوبر 2026 جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة أطفال، وين يهدف المقترح هذا إلى تنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال وتسييرها وتحديد هيكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبة المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوص وتطبيقية حسب ما ورد بالفصل الأول منه. ولقي رجل ستيني حتفه في الليلة الفاصلة بين الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2026 إثر جرف سيول واد حيدرة من ولاية القصرين لسيارته أثناء محاولته العبور. ورغم تدخل عدد من المتواجدين بعين المكان لمحاولة إنقاذه، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، حيث جرى تسليم جثمانه لاحقا إلى السلطات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. وإن سجلت وحدات الحماية المدنية 537 تدخل ميداني خلال الساعات 24 الماضية، وذلك انطلاقا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد 4 أكتوبر إلى الساعة 6 صباحا من اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، وين أوضح المتحدث باسم الحماية المدنية أن الحصيلة هذه توزعت على مجالات ميدانية مختلفة وسط أثر تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور بالجزء الأكبر منها، وذلك ب 223 تدخل. كما قال إنه الوحدات الحماية المدنية نفذت 151 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، إلى جانب القيام ب 85 تدخل مخصص لإطفاء الحرائق، في حين تعلقت بقية المهام ب 78 تدخل آخر لفرق الحماية المدنية. وفي شأن آخر، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات في سوسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط ما بين ولايات سوسة والقيروان وتونس، وين تم ضبط 3 من عناصرها الرئيسية وإدراج عنصرين 2 بالتفتيش وحجز 7500 قرص مخدر نوع إيريكا وحجز سيارتين تستعملان في نقل المخدرات ومبلغ مالي. هذا تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد تنسيق مع النيابة العمومية والأبحاث متواصلة حسب ما أكدوا مصدر أمني في تصريح إعلامي. وأعلن مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي ريشكو في تصريح إعلامي ليه أنه تم تعيين دورية أمنية بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية خاصة خلال أوقات ذروة حركة المرور. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المراقبة على الطرقات والحد من المخالفات المرورية، ولا سيما خلال الفترات التي تشهد كثافة حركة المرور. وقال إنه الآلية هذه تعتمد على رفع المخالفات آليا عبر تصوير السيارات، حيث يتولى الأعوان بالزي المدني المرفوقين بعون يحمل الشارة الرسمية لشرطة المرور توثيق السيارة المخالفة عبر التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو دون تعطيل حركة الجولان، مع إمكانية التدخل المباشر وإيقاف السائق المخالف في بعض الحالات الاستثنائية التي تستوجب ذلك. وعلى صعيد الدولي، منحت جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى الأمريكي كارل ديسروث والألمانيين بيتر هيجمان ويورج ناجل حسب أعلنت عليه لجنة نوبل في ستوكهولم اليوم الاثنين. وأطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية اليوم الاثنين لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين، وين قالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. وضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريشتر البارح لحد جنوبي تركيا، وما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إيفاد في بيان ليها أنه الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض وضرب منطقة سومباس بولاية عثمانية في تركيا. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لباقية هذا اليوم، وين يكون طقس اليوم الاثنين مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار. والحرارة في استقرار نسبي، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خارج المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
5: راديو

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
1: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
3: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
5: ألو
4: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
5: شكون معايا
4: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
5: أما منين نبدأ
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ملافش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
8: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة. وانتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
9: راديو أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: راديو أكسجين FM.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت ليه معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك؟ نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي،
7: انفولاين 98 118 232،
8: وإلى كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: احنا وصلنا لغزالة وجنين، العالية والمتلين جالتة وسنين وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
5: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
6: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
5: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
6: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
7: يا صاحبي هات السيدة هبلتني.
8: هذه السيدة جننتني أنا.
7: ليه أنت تعرفها؟
8: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
7: هذه انتعي أنا مسكزول.
8: هذه لي أنا.
7: والو كاظم كاظم هذه انتعي
8: مامي، هذه لي أنا.
7: والو إيه
8: أنا.

0: احنا وصلنا لغزيلة وجنين، العالية والمتلين، جالتا وسنين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الشويودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكنيني وسيدي بوشقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
5: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة والشحامبة، بالشاطر وبوجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
4: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيرين، ومحبتنا ليهم من زمان.
0: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم لحكاية بدات.
4: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما عالبال.
5: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
0: احنا وصلنا لسيدي سيلم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم منصور.
5: بكم الدينة وبكم نقدموا على خطركم نكمل.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
3: وإلى كلمونا على 98 118 231. معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمسة سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الاخر كنت حب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذه فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام، وكنت حب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا عليه 26 455 444.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: تم الساعة وتخيختينا لو سهلا. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا مع درموشتو على موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. موعد جديد من برنامجكم لازم نطوى حتى المساعتين ونص. برشا نقاط، برشا مواضيع نترقلها اليوم نحكيو فيها بأكثر تفاصيل. البداية بشكون بمعتمدية بنزرت الجنوبية وزاد كيف الأشغال المعطلة على مستوى طريق بالشاطر، المشاكل الحقيقية على مستوى هذا الطريق، شنو هي الأسباب اليوم اللي تخلي المقاولات اليوم تتعطل الأشغال على مستوى الطريق، شنو هي الحكاية، نفهم كل التفاصيل وخاصة زادة كيف تشكية سواق العربات والنقل الريفي التفاصيل أكثر باش نتعرف عليها بأكثر التفاصيل. سيما زادة كيف باش نمشيو معتمدية سجنين باش نحكيو على المشكلة التطهير في معتمدية سجنين، شنو هي أبرز الخطوات اللي تم اتخاذها على مستوى خاصة الحركية المرورية في المنطقة. دونك هذا وأكثر باش نعرفوه وباش نحكيو فيه، وزاد كيف باش نحكيو على المشاكل اليوم نتاع التنسيقية الوطنية اليوم للأساتذة، ولا خاصة زاد كيف باش نحكيو على تنسيقية الأساتذة والمعلمين النواب المشمولين بالأمر الرئاسي لعام 2025 الفترة بين 2006 2025 بخصوص عدم إدراجهم في قائمة المنتدبين الجدد، باش نحكيو فيها الموضوع زاد كيف بأكثر تفاصيل. هذا وأكثر يسنا فيكم اليوم في برنامجكم لازم عليكم كان تقعدوا معنا في الاستماع. دونك البداية باش نمشيو كما قلنا لمعتمدية بنزرت الجنوبية، دونك باش نحكيو على تعطل أشغال طريق بالشاطر بمعتمدية بنزرت الجنوبية. التفاصيل باش ناخذوها مع سي بشير المثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية للنقل الريفي ببنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا سي بشير. مرحبا بك سي بشير، تسمعني بربي من التليفون؟ كان بحذك راديو ولا حاجة تقص باش نجمو نسمعوك ونحكي وزادة كيف على الوضعية متاع طريق في منطقة بالشاطر. دونك سي بشير خلينا نبدأ معاك البداية بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، دونك كيفاش بدأت الحكاية؟ الأشغال سمعنا انه توقفت وبرشا تشكيات من عند المواطنين مش فاهمين علاش، دونك كيفاش بديت الحكاية متاع طريق بالشاطر؟ ألو؟
1: وي مدام نرفاهي.
0: دونك سي بشير السؤال كان كيفاش بديت الوضعية متاع طريق بالشاطر؟ دونك كيفاش بديت الحكاية؟ كيفاش بديت المشكلة اليوم متاع طريق؟
1: والله مدام جاي المقاول خدم سمح لي احنا الساعة يعني باش نشكروكم برشا، لأن نحن كثر حمل اللي عمتونا زينا بارك الله فيكم، ونحن المعاناة اللي نعانوا فيها ما فهمتش احنا يعني نعانوا لفايدتنا نحن ولا نعانوا باش نستفدوا من المواطن، ولا مانيش عارف مثل المسؤولين اللي في ولاية بنزرت. جير مقاول احفر الكياس وخدم هو بارك الله فيه مشكور من اعز المقاولين توا حسب ما شفنا يعني في بداية اشغال ما شاء الله ربي يعينه ويرى ان شاء الله من حسن لنا. ربنا يحفظنا مدام لما تدبش نتاع الدبشة يدب بينما الموضوع نتاع هو توا يعني يقول ما خمسوش ما عطوهوش الطروش نتاع الفيل نتاع الفيل لما تدب وقال الدبشة يمشي شنو الغامرة مش كون هذا يخليها يعني مش نشربوها احنا احراب اش كيما شربناه في الخنز ما نعرفش يعني مش عاملين دبليسيتين الغامرة نحن باقيين صوم في أبدان عنا بطور ورجع الطاقرة الطاقرة وما مش احنا بيت سويت انا يعني طوال نتكلم باسم اصحابي عن طيرات اجرنا قريب اللي هم مغرورين واللي ما عادوش بشي يخدموا حتى كان يعمل اربع سفرات انا بشي يعمل دو سفرات في غط المحط وما نتفعلوا نحن مسؤولين سواء نحن لمحل مهلاش دار تجهيز في بندر مثل الوزارة اللي لم يتاني على إدارة تجهيز بنزرت نشوفوا كان نمر 13 كانت حوسي بها يشوف لهم الحر ولا بتشمشوا يباح بحر واحد روحوا في الكيان أما كان إدارة ما نعرفوا إيش وما عناش إدارة تجهيز رب أمر مساعد بلاني وصيد لأطلق بنزرت جنوبية ولا نبان مقاوة خالص وفلوسة ومش خلوه كما خلصته مقاوة انت على سنجلة مش تعدون من 6 شهر حتى المارس مش تطلعونا بس اللغه نتاعها القدرون ما يتريقلش تو حتى تسخن الدنيا. انا نحن في سبتمبر وفي اكتوبر تو ننفذوا في العرق من وجوهنا. النهار بلاش مطلعينها.
0: سي بشير سي بشير، هل تواصلتوا مع السلطات المعنيه؟ سالتوهم؟ بعثتوا التشكيات نتاعكم؟ وكيفاش كان الرد؟
1: هم ما يعرفوش تويك التشكيات نتاعنا وما يعرفوش الرد، لانهم هم ما يعرفوناش، يعرفونا كان تسكر التيار. ولا كان فما صارت حكايه غاديك مثل ما نعرفش باش تجي انتخابات بلديه، انتخابات رئاسيه جهويه، ساعات يزورونا ويروحوا العديد من الوجوه المنوره على وجوههم ويجونا ويعرفونا ويسالونا ويتداخلوا معانا ويعبرونا. اما في سيرنا ايام الباقيه ما يعرفوناش الا لو كان فارق كيف ولا فما بعض الحاجه.
0: دونك فوالا الوضعيه والتعطل نتاع الاشغال على مستوى الطريق اللي هو مشروع يندرج ضمن مشروع تي او حفر الطريق اللي يربط بين وادي الحمام وراس النجم. لو تحدثتوا فيه سي بشير برشا مرات على موجات اذاعتك

0: تشكيتكم سي بشير انتم كسواق نقل ريفي زاد كيف كيف شهدنا ونقلنا زاد تشكيات المواطنين اليوم يقول لك يوميا قاعدين نتعداو فما غبابر فما مشاكل معناها في ضيق التنفس بيسكو اليوم المواطن يتعدى بشكل كما قلنا يومي الغبره معناها الوضعيه اللي تكون معناها ماهيش ملائمه بالكل وضعيه ماهيش غير بيئيه دونك هذه الكل واكثر مع التشكيات نتاع النقل الريفي اللي يتنقلوا بشكل يومي هذايا الكل اللي عمق الازمه في منطقه بالشاطر. دونك نحب نخلي لك الكلمه سي بشير، شنو عندك اضافه تحب تقولها، تحب توصل كلامك للساده المسؤولين اللي يسمعوا فيكم، خاصه زاد سمعنا انه انتم اليوم عندكم توجهات الى تحركات احتجاجيه لان يتسمع المطلب نتاعكم.
1: بارك الله فيكم ومشكورين السجان.
0: خليني نسمع.
1: نحن نطالبوا بسرعة إذا كان السيد المقاول خالص في فلوسه يرجع يكمل الطريق جبر زادة، ما هوش مشاهد جات لعبة هي مش نقعد نحن نشربوا في الغابرة بتاعه ما نحسيك أسمع تنسوا مرمى.
0: منعرفش الصوت ماهوش واضح سي بشير، الصوت ماهوش واضح، لو كان تقعد لي في بلاصه فيها ريزو باش لازم نسمعك مليح. دونك المطالب نتاع سي بشير يقول انه لازم المقاول في اقرب وقت يرجع ويستكمل الاشغال على مستوى الطريق. نكمل مزال نسمع فيك سي بشير تفضل. دونك مشكل وانقطع الاتصال والخط بسي بشير. دونك الوضعيه مفهومه انه تحدث سي بشير وقال انه اليوم المطالب نتاع سواق نقل الريفي زاد كيف المواطنين اليوم بضروره اعاده استكمال الاشغال اللي تعطلت ويقولوا بسبب عدم خلاص مستحقات المقاول. دونك احنا باش نقعدوا نتبعوا الموضوع هذا وماذا بينا زاد نسمعوا الراي الاخر من عند السلطه المعنيه، خاطر اليوم مهم برشا انو احنا نعرفوا شنو اللي صار بالضبط على مستوى طريق في بالشاطر، خاطر الروايه تجينا من عند سواق النقل الريفي تقول انه اليوم المقاول ما مخلصش في فلوسه، ولكن احنا نحبوا زيد نعرفوا من عند الاداره الجهويه للتجهيز من عند مصالح الولايه شنو صاير على مستوى طريق بالشاطر ووقتاش باش نستأنفوا الاشغال، لانه اليوم ماهوش معقول المواطن يتعدى بشكل يومي خبابر معناها نعرفوا الصغيرات رجعوا يقراوا اليوم فما غادي كذا كيف معناها الهالي متسكنين، يعني اليوم الوضعيه ذي ماذا بينا ما تتعودش خاصه انها تطرح مشكل بيئي حقيقي. دونك المشكل نتاع الاشغال في منطقه بالشاطر تابعه لمعتمدية بالذات الجنوبيه باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، ومازلنا مواصلين باش نشوفوا شنو جديد على مستوى هذا الملف. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم اللازم لازم.
2: لازم
3: على أكسجين أفهم. الله مزيد التوفيق والنجاح لأكسجين أفهم عبر الدعاية.

0: أما الساعة 16 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع وثقتكم في إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. هذا هو برنامجكم لازم نتواصل معكم حتى المساعتين ونص. دونك نحكي على غياب البنية التحتية. بنية تحتية أساسية غايبة في معتمدية سجنين، خاصة زادا نحكي على بنية تحتية أساسية اليوم للتطهير وتراكم المياه المستعملة والمخلفات. مش نتبعوا زادا كيف مشروع سكان وبلدية سجنين من أجل مياه نظيفة والصفر نفايات، واللي هو بإدارة مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة، وشفنا زادا كيف من تمويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. باش تعرفوا بأكثر تفاصيل شنو جديد على مستوى المشروع هذايا، مشروع سكان وبلدية سجنين من أجل مياه نظيفة وصفر نفايات. التفاصيل وأكثر باش نعرف عليها مع النائب المحلي بمعتمدية سجنين سي رمزي العباسي. صباح الأنوار، مرحبا بك سي رمزي.
1: هلا، مساء الخير اختي عواطف، ومساء الخير لكل مستمعي إذاعة أكسجين.
0: دونك شفنا الحديث وحكيتوا انتم وتحدثتوا على مشروع سكان وبلدية سجنين اللي هو تحت شعار معا من أجل المياه نظيفة وصفر نفايات. دونك شفنا زادة كيف حضور خبراء يابانيين على عين المكان المعاينة. وين وصل المشروع وشنو جديد على مستوى هذا المشروع؟
1: هو أول ما نبدأ حبيت الرحم على أخونا أحمد السحباني اللي كان حريص على نجاح هذا المشروع. المشروع هذا هو سكان وبلدية سجنان معاني من أجل مياه نظيفة وصفر نفايات تحت أشراف مكتب تونس للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتمويل ياباني. تم اللقاء مع المتشكلين سجنان لتقديم وشرح النظام المركزي المقترح لمعالجة المياه المستعملة بمنطقة ظهري الميناء وقرية طمرة. المشروع هذا بإذن الله سينطلق على أقصى تقدير في ديسمبر 2026. كلفة المشروع هي 2 مليون دينار.
0: وقتاش باش يبدأ؟ ديسمبر
1: على أقصى تقدير، ديسمبر هم
0: ديسمبر 2026.
1: 2026
0: وقتاش من المتوقع أن تستكمل الأشغال؟
1: معناها هو في 2000 يمكن حكيت شهرين تتكمل الأشغال، باعتبارها هي وفق تقنية الجيكاسو اليابانية المتطورة مهمتها المعالجة البيولوجية للمياه المستعملة لإعادة تدويرها في الطبيعة للمحافظة على نقاء المياه الجوفية والسطحية.
0: دونك النجم من خلالك أنت سي رمزي نستبشر خير بالمشروع القادم. أنا تندون زادة كيف نشوفه على أرض الواقع على أرض الميدان، مش معناها رانا باش بدينا ما زادة نحكي على الموضوع هذا يعني سنوات وسنوات. وإحنا نحكي على مشكلة التطهير على مستوى معتمدية سجنين اليوم مازلنا ما شفناش المشروع بدا، ولكن باش نقعدوا نتبعوا نحنا ديسمبر 2026 نعطيوه ديسي من هنا مارس 2027 نشوفوا عنا المشروع هذا نتاع التطهير.
1: منطقة الظهرية ومنطقة طمرة، هذه قرية طمرة. هو باعتبار كنا احنا بالنسبة لمدينة سجنان مش عارف فهم المشروع نتاع التطهير باعتبار كانوا يستوفينا فهمت الشروط القانونية. وجاءوا فهمت مكتب دراسات لتحديث دراسات باعتبار دراسات كانت من 2019 وقع تحديثها مؤخرا عندها تو اسبوعين. جاءوا خبراء من وزارة البيئة وزارة الصحة ولا إدارة الغابات.
0: أي تنحكي عليه وناخذوه بعين الاعتبار. دونك خلينا
1: هو وقع اختيار هو ما خبوش عليك مناخ اختيارات كل تعرف كونها فهمت الإمكانية الدولة صعيب ياسر باش توصل المناطق كيما منطقة المينا وقرية طمرة. احنا ارتقينا معناها مع المكتب بتاع الأمم المتحدة واختيار منطقة المينا باعتبارها تجمع سكني وينجح فيه البرنامج هذا البيولوجي. وإن شاء الله القادم أفضل. هو المشروع هذا يتكون معناها من عدة عناصر، أهمهم معناها فهمت المحطة التطهير هذه البيولوجية بتقنية الجيكاسو، كذلك فما مشروع تزويد مدرسة المرير في الجولاسمين في سيدي المشرق بخزان مائي اللي هو معناها في المشروع، كذلك يشمل زاد فهمت مصب النفايات اللي موجودة في منطقة دور الغمض، كذلك فما مشروع كان معناها ككيفية النفايات كما تعرف فما النفايات صلبة فما النفايات منافية بطاريات فما النفايات سائلة. هذا كون مش يساعد معناها سكان أهل السجن لتجنب الكارثة البيئية اللي حاصلة فهمت من ناحية تراكم الفضلات
0: هو اللي تقول فيه سي رمزي. سي رمزي هو اللي تقول فيه مهم برشا حقيقة وحلو على الاخر. اما اليوم المستمع اللي يسمع فينا يعتمدية سجنان وخاصة بالمناطق هذه المعنية يقول لك اليوم وقتاش، هذاك هو السؤال المطروح، وقتاش؟
1: اكيد اكيد هو بالنسبة لنا احنا حكينا ميران وتكرارا كفام الوضع كارثي صحي اولا، فهمت ولا خاطر هنا اليوم نعانوا من قنوات الصرف الصحي المصبة والمنكبة الموجودة في المساحات الرعوية والزراعية اللي توصل حتى للسد سجناء. بالنسبة لنحنا حارسين كل الحرس اللي يكون 2027 انطلاق أشغال محطة التطهير، خاطر اليوم عندنا أولادنا
0: 2027 تنطلق الأشغال متاع محطة التطهير
1: ان شاء الله. نحن حارسين كمجلس محلي 2027 باذن الله تم انطلاق الاشغال، لخاطر السجنانيه تعبوا. وكما تعرف سجنان معناها منطقه كبرت ياسر، عدد السكان نتاعها يجاوز 45,000. اليوم ما عندناش محطه تطهير اللي هي كارثه راهي، فهمت اليوم اللي قنوات الصرف الصحي بما فيهم حتى ماء الدياليز بما فضلت الكل تصب في المراعي وتصب في المناوات فهمت المياه الجوفيه الهارده حتى كيف يوصل حتى للبراج. جاءوا فهمت الخبراء وشافوا وصل البراج كيف زاد هو فهمت اساس ولبنه الاولى للتنميه. اليوم عندنا وليداتنا فهمت يتنقلوا حتى المنزل برقيبه ويتنقلوا في الماطر معناها في ظروف تعيسه حقيقه ظروف تعيسه. معناها اليوم يلزمنا نحن في نطاق معناها القفز بالمواطن التونسي في معتمدية سجنان اللي يعاني من البطالة، عن وليداتنا بطالة اليوم تقع عمره 30 سنة يقول لك أنا شنو باش نعمل، تقع قراءة ولا تخرج وإلا حتى عمل تكوين مهني اليوم يعاني من البطالة بعد إبارة فهمت ما ثماش استثمارات حقيقية.
0: هو اليوم اللي يطرحه اليوم المواطن وقت اللي يسمعك سي رمزي يقول لك اليوم ولو النواب المحليين يتشكيوا كيفهم كيف المواطنين، أخ كل يوم النائب المحلي عنده هو ربما اللي نجم يوصل أكثر للسلطة المحلية ويطرح المشاكل وكل اللي تقول فيه مهم برشا وكنا نعرفوه مشاكل سجنين. ولكن شنو قدمنا اليوم للمعتمدية خاصة زادا نعرفوا أنه نواب المحليين عندكم فترة نيابية محدودة معينة، دونك على مستوى معتمدية سجنين شنو قدمنا خاصة إذا كان أنت تقولي اليوم فما بنية تحتية مهترئة فماش تطهير، اليوم فما مشاكل بيئية خطيرة برشا كما سميت أنت، زادا كيف اليوم عنا مشكل على مستوى التنمية المحلية فما الشباب اليوم ما عندهمش خدمة، دونك شنو عملنا اليوم احنا كمجلس محلي بمعتمدية سجنان اليوم للشباب هذوما اللي معطلين عن العمل، للبنية التحتية اليوم خاصة الكياسات اللي مهترئة وبصفة بالحق اليوم فما بلايس يعني اليوم عندها مسالك فلاحية معناها فما تجمعات سكنية كبيرة برشا معتمدية سجنان، شنو عملنا احنا اليوم سي رمزي؟
1: اليوم احنا بالنسبة احنا كمجلس محلي قمنا بتقديم مخطط اللي هو 2026-2030 حطينا فيه نواقص اللي نتاع التنمية اللي تم معتمدية سجنان واللي أهالي سجنان يطلعوه. اليوم نجحنا بنسبة ما في تطوير البنية التحتية إلى حد ما، عندنا مشروع نتاع القريب ينتهي اللي هو مشروع حي المروج وحي المقعد وكذلك ربط فهمت المنطقة الصناعية بترك معبد الأوروبي، كذلك نسوق خبر معناها فهمت مبروك إن شاء الله لأهالينا
0: بعجالة يا سي رمزي خاطر عندي بيبيسيتي.
1: أنا زاد فهمت عندنا مشروع تطوير وتعصير طرقات سجنان المدينة معناها سيد وزير الداخلية بتاريخ 2 أكتوبر صادق عليه، وإن شاء الله نهارين هضومة تهبط الاستشارة متاع اللي باش يحسن من بنية تحتية في سجنان معاه فهمت المشروع ينقسم إلى قسمين فيه إنارة عمومية وفيه
0: إن شاء الله إن شاء الله نتمنيو ذلك سي رمزي العباسي، وخاصة زاد نشوفوا كيف مشاريع تصير على أرض الواقع. شكرا لكم على الاستماع، نشكر برشا سي رمزي العباسي نائب محلي بمعتمدية سجنان، تحدثنا على مشروع التطهير اللي يقول ان شاء الله باش ينطلق ديسمبر 2026 ينتهي بالتقريب في فبراير 2027، ان شاء الله باش نحكيوا فيه الموضوع هذا باكثر تفاصيل في قادم الحلقات. متواصل معكم برنامجكم اللازم لازم
2: لازم على اكسجين افار.

0: فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان وشي تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
4: تقسيم من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
6: راديو

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين إف إم.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي يتدخل أعوان بلدية أوتيك لتهيئة عدد من المسالك رغم صعوبة التضاريس بهدف تسهيل حركة المواطنين وتحسين ظروف التنقل حسب ما أفدنا بها الزميل لسعد الفرجاني. وفي إطار الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى 2026-2027 وحرصا على دعم التوجه نحو التداول الزراعي المستدام، نظم غدوة ثلاثة بمقر الاتحاد الجهوي للصيد البحري ببنزرت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت والمعهد الوطني للبحوث الزراعية وبكالة الإرشاد الفلاحي وبالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت يوم إعلامي حول أهمية البقوليات في المحافظة على خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. وفي موضوع آخر، حدد موعد الفحص الطبي لحجاج مدينة منزل بورقيبة نهار الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بمدرسة علوم التمريض في باجة مع ضرورة إجراء كافة التحاليل الطبية اللازمة قبل موعد الفحص الطبي لضمان سير العملية في أفضل الظروف للحجيج الميامين والتأكيد على ضرورة استيحاب الوصفات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة لمن يحمل الأدوية. وعلى الصعيد الوطني، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية المقبلة وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت اليوم. وأوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بمزيد إحكام آلية التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية. فيما دعا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب أثرها على الانتخابات المقبلة. وأكدت الهيئة على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية ومزيد إحكام آلية الرقابة عليها، بما يعزز حياد الإدارة والمرافق العمومية ويحول دون توظيف الإمكانات والموارد العمومية أو استغلال الصفة النيابية في الحملات الانتخابية، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وثمن مجلس الهيئة العليا للانتخابات ما الضمن والمرسوم عدد 3 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ملائمة للإطار القانوني المنظم للهيئة مع أحكام الفصل 134 من دستور 2022، بما يضمن استكمال إرساء المؤسسة الدستورية ويحافظ على استمرارية وديمومة المرفق العام الانتخابي. كما ثمن صدور الأمر عدد 229 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026 المتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 فيما يتعلق بالعناصر القارة للمرتبات المعتمدة في جراية التقاعد لما يمثل من نقلة نوعية في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتثمين دورهم في تأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية اللي شهدتها البلاد التونسية. وفي موضوع آخر، تطلع دولة تونسية من خلال توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة 2027 إلى مواصلة تحسين مستوى النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في نسبة التضخم وتسريع نسق تنفيذ المشاريع في أجلها لتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية. فيما تطمح الحكومة للعام القادم إلى مواصلة إيفاء الدولة بكل التزاماتها، وخاصة المتعلقة بخلاص الدين العمومي في الأجل المحددة، بحسب وثيقة لوزارة المالية حصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها، وتناولت الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. وفي موضوع آخر، تحتضن تونس يومي 15 و16 أكتوبر الجاري أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث، بمشاركة ممثلين عن دول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. ويأتي انعقاد المنتدى في سياق تتزايد المخاطر المناخية والطبيعية التي تواجه المنطقة العربية، من بينها الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديد والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر والانجراف الساحلي، بما يجعل تطور نظم انذار مبكر متعدد المخاطر وتعزيز الجاهزية والاستجابة أولوية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم القدرة أو قدرة المجتمعات على الصمود. وفي شأن آخر، تنظم عمادة المهندسين التونسيين غدوة 3-6 أكتوبر 2026 انطلاقا من الساعة 9 صباحا بدار المهندس بتونس مقر عمادة المهندسين التونسيين ميدا مستديرة، لتقديم خارطة الطريق الطاقية لسنة 2027-2035. وفي موضوع آخر، أعلن مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي ريشكو في تصريح إعلامي له أنه تم تعيين دوريات أمنية بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية، خاصة خلال أوقات ذروة حركة المرور. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المراقبة على الطرقات والحد من المخالفات المرورية، لا سيما خلال الفترة التي تشهد كثافة في حركة المرور. وأوضح قال إنه هذه الآلية تعتمد على رفع المخالفات آليا عبر تصوير السيارات، حيث يتولى الأعوان بالزي المدني المرفوقين بعون يحمل الشارة الرسمية لشرطة المرور توثيق السيارة المخالفة عبر التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو دون تعطيل حركة الجولان، مع إمكانية التدخل المباشر وإيقاف السائق المخالف في بعض الحالات الاستثنائية التي تستوجب ذلك. وعلى صعيد الدولي، تستعد فرنسا ليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة غدوة 3، مع دعوة ممثلي الطلبة إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد في بعض اضطرابات العنيفة اللي شهدتها الأسبوع الماضي، بدعم من عدد من نقابات التعليم الكبرى اللي دعت أعضائها إلى الانضمام إلى التحرك وفي بعض الحالات إلى الإضراب في فرنسا. ومنحت جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى الأمريكي كارل ديستروث والألمانيين بيتر هيرغمان ويورغ ناجل، وفيما أعلنت لجنة نوبل في ستوكهولم اليوم الاثنين، وأشارت اللجنة إلى أنها منحت الجائزة للباحثين الثلاثة تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأينوية التي يتم تنشيطها بالضوء وبعلم البصريات الوراثية. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ودرجة الحرارة تكون في استقرار نسبي، وتتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم التلاميذ خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إسلامة وفي لمن
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز وعلى 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
2: وقد تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، تفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: لازم على
1: أكسجين أفهم. مساعتين دقيقة، مرحبا مرحبا، متواصلين معكم برنامجكم لازم لازم نحكي ونتناولوا ملف الأساتذة والمعلمين النواب للفترة الممتدة بين سنوات 2006 حتى 2004 اللي تطالب تنسيقية اليوم التنسيقية الوطنية بإدراجهم ضمن القوائم الجديدة للمنتدبين تنفيذا للأمر الرئاسي عدد 21 لعام 2025 اللي هو تنشر بالرائد الرسمي بتاريخ 8 جانفي 2025. دونك أسباب الأزمة ترجع إلى عدم ورود أسماء مئات المدرسين من خالصي الأجر ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية رغم إثباتهم المباشرة وتلقي مستحقاتهم المالية. الموضوع هذه تحطت عليها التنسيقية وقالت أنه وجود إخلالات وثغرات إدارية في تحيين المنظومة الرقمية. دونك شنو يطالبوا اليوم بالضبط، شنو هي أبرز المطالب وخاصة شنو جديد على مستوى هذا الملف، التفاصيل هذه وأكثر باش نتعرفوا عليها مع ضيفتنا عبر الهاتف مدام فتنة الشنوفي المنسقة الوطنية للمعلمين والأساتذة النواب. مرحبا، أهلا وسهلا مدام فتنة.
2: عسلامة مدام، عسلامة، نشكرك اللي تحتنا الفرصة نعود ونتطرق الموضوع متاعنا معاكم.
1: مرحبا.
2: احنا كما قلت انت، احنا مجموعة من النواب الأساتذة اللي قمنا بالنيابات من فترة المعلمين 2006 حتى 2024، والأساتذة من 2006 حتى 2008 حتى 2024. دونك كنا قد تظلمنا أن ما أدرجناش في قاعدة البيانات الرقمية، خاطر احنا موجودين في قاعدة البيانات الورقية فهمت، الأرشيف معناتها، وعلى اثر ذلك تحرمنا ان نكون من ضمن الدفعه الثانيه كما نص عليه القرار الرئاسي بتاع 1 جانفي 2025.
1: شنو السبب؟ يعني فما حديث يقول انه ما صارش ادراج اساميكم اليوم القتواش في المنظومه الرقميه، يعني
2: الرقميه السبب اللي هو اللي هي الاخطاء، خطا اداري. احنا من التحيين القاعدة الورقية
1: التحيين الأخير
2: دونك ما صارش إدراج أسماءنا عبر في المنظومة نتاع قاعدة البيانات الرقمية
1: تبع وزارة التربية.
2: احنا كي هبط البلاغ باش نعملوا احنا التحيين، دونك ندرج ندخلوا بطاقة تعريف، دونك تلقى اسمك غير مدرج. هذا دونك انا ما عندي حتى لم فيه من. انا اسمي مادامي عندي علاقه شغليه، عندي بطاقه خلاص، عندي عقود،
1: فما متعاقدين مع وزاره التربيه،
2: متعاقدين مع وزاره التربيه كي ثبت لي فلوس انا زملائي على اي اساس، واساس عندي علاقه شغليه معاها.
1: وكيف هزيتوا المؤيدات المباشره اليوم؟
2: هزينا المؤيدات بعد الاحتجاجات معناتها عام كامل، معناتها اللي احنا بعد ما وزير التربيه اقر في المجلس في جلسة عالمية في مجلس النواب اللي احنا كل ما عنده حق راهو باش ياخذه. دونك وهذا
1: قررت وزارة التربية انه صار خطأ على مستوى الإدارة،
2: أقر في مجلس النواب، أقر انه هو في جلسة نتاع 20 نوفمبر 2026 2025 دونك أقر اللي هو هي صارت فينا أخطاء، خطأ إداري، وكل ما باش يثبت حقه معناتها عنده علاقته الشغلية بيان سي بالبطرات، دونك راه باش نداركوا الموضوع وكل واحد باش ياخذ حقه. ما رانا حتى بالمساعدة، فما مساءلات بعد ما صارت معناتها نتاع مجلس النواب حبوا يشوفوا الموضوع نتاعنا وين وصل. كيف بنصحح على بيان اللي هو راهو الوضعية نتاعنا في مراحلها الأخيرة نتاع التسوية. دونك احنا لحد آخر جويلية قعدنا ديما على اتصال معناتها بسلطات الاشراف معناتها تبع وزارتنا وتبع رئيس الحكومه، دونك اللي احنا امورنا قدره ربي واضحه وراهو باش معناتها باش تهبط، كنا مستنيين في قائمات اسميه تهبط في اول بعد المناظرات الباك، وبعد قاعده مستنيه معناتها كل مره يصير
1: ما صار شيء، معناتها
2: ما صار شيء. ما رأنا احنا كي ما هبطت حتى شيء حتى الاخر، وتقررنا عملنا وقفه نهار 1 سبتمبر 2020 توا عندها شهر بريسك اكثر من شهر معناتها هذا احنا في اكتوبر، دارنا على كان انه الحديث تبدل الجمله وحساب معناتها علاش ما فهمت معناتها انا بعد ما اقريت اللي انت عندك حق تجي تقول لي اليوم لا راني
1: قلت لي تبدل الحديث. شنو ولا الحديث؟
2: الحديث انه لا مستناه نشوفوا امر جديد. علاش امر جديد وانا الامر الرئاسي نزول فعلا نزول قائم الزيت حتى لديسمبر 2025 علاش انا تحرمني من حقي معناتها نحب نفهم احنا هذا هي الحاجه اللي احنا توا نحبوا نفهموها. علاش وزير التربيه تراجع في القرار اللي خذاه قدام مجلس النواب راه في جلسه علنيه كيفاش ممكن يتراجع على حاجه كيما هاد حتى مسائله مسائله نتاع اعضاء النواب راه قال اللي هو مصحح عليها اللي هي راسي في اواخر انت في المرحله الاخيره نتاع التسويه.
1: هو شنو هو شنو اللي باش يفرق بين الامر الرئاسي عدد 21 لعام 2025 وبين الامر الرئاسي اللي قالوا انه ينتظر
2: امر لا ماهوش امر جديد هما معناتها فما مجموعه اخرى صحيح هي مظلومه معناتها من الاساتذه اللي هي خارج الامر الرئاسي دونك هما يحبوا يضموا الملفات مع بعضها انا لصالح من ولا علاش الله هذا هو اللي محيرني
1: كيفاش كيفاش كيفاش ما فهمتيش النقطه ذي معناتها شنو يعني اليوم زوز معناها فمش كون يشملهم الامر الرئاسي فمش كون ليه
2: احنا المجموعه اللي بين 2006 2024 المعلمين بين 2008 2024 اساتذه دونك يشملهم الامر الرئاسي
1: ايه.
2: اللي عملوا النيابات قبل دونك هما مش منهمش الامر الرئاسي أيه. نعرف هما مظلومين حاجه معناتها ماذا بينا احنا الناس الكل تاخذ حقها تو معناتها مش انا دونك انا عندي حق والقرار يشملني علاش انا تحرمني من حقي معناتها علاش انت تلوج لي فيها صيغه جديده والقوانين جديده معناتها معناتها ما دام امر رئاسي يشملني بالنسبه لي انا حقي نقعد ندافع عليه ومانيش باش نتراجع عليه.
1: وين الاشكال هنا وقت اللي مش ملهم الامر الرئاسي اليوم هل باش يتم دمجهم في الملف هذايا الناس الكل معناتها ما
2: هي النوايا يحبوا على الدمج ما الاشكال انه نجم ما يتمش نجم ما يتمش ما تمشيش بالموافقه احنا الناس الكل تعرف اليوم وضع البلاد ماهوش حاجه سهله معناتها
1: يعني بالنسبه لكم انتم يعني بالنسبه لكم انتم
2: يهبط امر جديد يمكن
1: يعني بالنسبه لكم انتم التنسيقيه نتاعكم معناها عندكم اسماء معينه لكن وقت اللي يتزادوا اليوم زاد كيف كيف المعلمين النواب اللي مش

0: أنا كيفوت بسان بنحصر حقي.
1: يعني ولي ما عادش يصير المفعول وما عادش يطبق
0: يعني القرار. يعني ما عادش يصير المفعول متاع قرار وحدة من القرار متاع اللي أنا يشملني ويضمن لي حقي. وبش أنا نقعد بستنى أمر جديد الله ورسوله أمن وقتاش يهبط ونجم من هنا نعرف ما يتحاجة فيه لأنه بش بش تتصور وضعية هذه مش كل تعرف.
1: وشنو الوضعية متاعكم حاليا؟ انتم كيفاش تخدموا؟ بأي عقود؟ شنو الوضعية متاعكم؟
0: احنا واقفين لا عنا لا مد. احنا النيابات وقفت من 2005 من وضعت القرار السيد الرئيس أقار اللي قال اللي ما عادش التشغيل الهش هذا لا سبيل إليه. بونك الثمان ذاقة ثم نقص معك ونسو كل ذي النقص الكبير معناتها في العودة المدرسية ثم نقص برشا أستاذة احنا فينا يخصوصا من الماتير برينسيبال اللي هي الرياضيات فينا برشا رياضيات انا واحده من الناس استاذه رياضيات عندي 20 سنه بطاله.
1: يعني اليوم وقت اللي تبدا فما مدرسه ولا معهد ما عندوش يصير فيه نقص في استاذ معين كيفاش نعملوا اليوم؟
0: ما للاسف ما نعملوا في حتى الى يومنا هذا ثم اعداديات بلاش اساتذه ثم مكاتب ما انت مدارس بلاش
1: معلمين وكما تقعدوا بطالة في المقابل تستنيه في الامر هذا الرئاسي بشي تطبق
0: تطبيق الامر الرئاسي احنا مجموعة من الاساتذة علاش مدام انا يشملني طبق علي اللي يشملني وحقه من ذا والاخر زادا من حقه انا يقعد يطالب في حقه. هذا هو الاشكال علاش احنا 800 استاذ انت كسلطة اشراف قلت لي راهي الميزانية موجودة نهار 1 سبتمبر اكبر فلتر اكبر من اكبر المسؤولين في وزاره التربيه قابلته انا شخصيا انا بعض الزملاء وقال لي راهو مش مشكله ميزانيه باقي مش مشكله ميزانيه وانا حقي اقره لي سيد الرئيس في, في القرار اللي عبته نهار 8 جانفي 2025 دونك من حقي اني نلتحق
1: بمقعد الدراسة وتقري
0: بمقعد الدراسة علاش انا نقعد نستنى في لين يطلع قرار جديد يشملني انا وعبيد اخرين. لكن فما والشغورات موجودة هذا الاشكال الشغورات موجودة والتلاندة قاعدين بلاش تخطو انت المات والعربية انت اهم
1: المواد الأساسية معناتها اليوم اللي تتقرر
0: حتى في المندوبيات نتاعنا يقولون راهو أنا كان يوم يحلولي يعطيني لكثير أنا حشنا بيكم راهو بلاش نستنى
1: فيكم. لا خاطر اليوم بالحق مشكل كبير وقت اللي تحكي لي تقول لي احنا تقريبا معناها اشترنا بطالة واليوم زاد كيف كيف فما شغورات كبيرة فما أساتذة اليوم سبحان الله ياخذ معناها كونجي في وقت طويل مثلا تصير عطلة مرضية ياخذوا تلميذات معناها ما يقراوش فترة طويلة وهذا يشوف فيه حتى شغور.
0: هذا نقص فادح نقص فادح للأسف ما هو ما وش قاعد يخرج في الإعلام للأسف. أما الناس كلنا عنا أولادنا وعنا أخواتنا وعنا جيراننا وعنا هذا شيء ما انت ما هوش ما مش نخبيه.
1: شنو اليوم أبرز المطالب؟ شنو هي النقاط اللي
0: احنا طالبين عنها تطبق؟ وزير التربية أنه القرار اللي خذاه في أنه احنا خطأ تسلط علينا ذات باش ناخذ نسترجع حقوقنا أنه فمش علاش باش يتراجع عليه أعطيني جاوبني على اعتراضي ماني أنت على قليلة جاوبني على اعتراضي ما تخلينيش هكاكا ما تخليني جاوبني على اعتراض طوى أكثر من 9 فيفريو رهبط البليغ باش أعطينا ما نتقدم الأوراق نتاعنا قدمنا الوثائق نتاعنا بقى إلى يومنا هذا ما يجاوبونيش جاوبني إذا كان بالرفض أو بالقبول كان رفض أعطيني أسباب الرفض قدر أنا أعرف اللي 99% وأكثر من 99% فينا إحنا ما فهمناش علاش باش يرفضني.
1: المهم فوالا صوتك وصل
0: نداء لسيد وزير التربية ونداء لسيد رئيس الجمهورية أنه
1: يتم نظر في وضعيتكم
0: تطبيق الفصل تطبيق القرار فيما معناتها على على على اي واحد قام
1: بنيابة. سؤال اخر مدام فاتن يعني انتم في ظل تحركاتكم اليوم الاحتجاجيه ولقائكم زاد المجموعه من النواب مجلس نواب الشعب وغيره زاد من التحركات هل ما لقيتوش معناها تجاوب من الوزارات المعنيه هل شفتوا التطمينات على الملف نتاعكم؟
0: ما فما حتى تطمينات من واحد

0: سبتمبر قالوا لنا ثلاثة أسابيع باش يتم التسويق الوضعية إلى يوم النهاردة ما حد شيء. لذا إحنا أعلننا على وقفة احتجاجية نهار يوم الأربعاء 7 أكتوبر.
1: فوالا دونك هذه هي الوضعيه. دونك نشكرك برشا، يعطيك الصحه مدام فاتنا الشنوفي المنسقه الوطنيه للمعلمين والاساتذه النواب. دونك تنسيقيه الاساتذه والمعلمين النواب اليوم المشمولين بالامر الرئاسي لعام 2025 للفتره بين 2006 و 2024 يقولوا اليوم ما تمش ادراجنا في قائمه المنتدبين الجدد. هو مشكل كبير الحقيقه يتطرح، خاصه زاد كيف كيف الازمه طرقت لها شويه مدام فاتن وقت اليوم، زاد كيف كيف الملف مع نوزده عن زوز ربما اطراف اللي هم النواب الجدد بعد سقف 2024 اللي قاموا بسد الشغورات بعد التاريخ المرجعي المباشر اللي تم ذكره في الأمر الرئاسي بعد 30 جوان 2024، وزاد كيف كيف غير خالص الأجر اللي ما يملكوش تكليف رسمي اللي عملوا بسياق تطوعية، وألا تكليفات غير موثقة رسميا عند المندوبيات الجهوية، وألا اللي ما تتوفرش عندهم عقود ولا توصيل الدفع أجور تثبت اليوم المباشرة امتاحهم، اللي زاد كيف كيف ما تجوزوش الشرط الأدنى والشروط الأدنى للنيابات. دونك فما فئات ما حققتش النصاب ولا فترة زمنية معينة متفق عليها في أطر التسوية السابقة. نقاط ذي الكل اليوم تتطرح قدام وزارة التربية. دونك زاد كيف كيف اليوم التنسيقية تقول لك احنا نحبوا معناتها ما تصيرش معناها دمج كل الفئات، المهم معناتها جوست نبداو بالتنسيقية خاطر اليوم عندهم هما زاد كيف كيف ما يثبت اللي هما خدموا، وبعد بالملف بالملف بقية الملفات ربما يخافوا يقول لك انه كيف تشملوا الناس الكل مع بعضهم، قاعد يصير تعطيل اليوم على مستوى الملف نتاعنا. احنا اللي استنينا برشا، احنا اللي عندنا 20 سنه كي متحدث مدام فاتن اليوم معناها بطاله. دونك باش تصير مشكل كبير على مستوى الملف هذا ويزيد يتعطل اكثر واكثر على ما صاير فيه تعطيل كبير. دونك فوالا النقطه هذه اللي تحدث فيها اليوم التنسيقيه، وطالبوا اليوم بضروره تطبيق الامر الرئاسي عدد 21 لعام 2025، وهو اليوم ان يصير معناها النظر في الوضعيه نتاعهم. وزاد كيف كيف اليوم مهم برشا انه وزارة التربية تقول تفي بتعهداتها بعد ما تحدث وزير التربية وقال انه وخاصة اقر انه صار خطأ على مستوى ادراج القائمات الاسمية امتاع التنسيقية والاسادة والمعلمين النواب. متواصل معكم برنامجكم لازم لازم وقدوا معنا راجعين متواصلين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ
1: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك
2: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو القريب بالضبط
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة وكل عام عندهم دي كادو تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026 المعرض فيه الخيرات بزيد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية كلمونا على 55 200 999
5: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98 118 232
5: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام الفرصة قدامك نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج مكياج أختيستيك أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026 سارع وسجل وأضمن بلاستك للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة أسرع وسجل وضمن بلاستك
8: لازم
9: على
8: أكسجين أفضل ميرسي بكو هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم لازم ميرسي بكو الكيب الكل كنت معايا رحاب في استقبال مكالمتكم الهاتفية عزيز وعبير في الإخراج والإخراج الرقمي والفالجندوبي في رئاسة التحرير أجمل تحية عواطف العوني نتقابل إن شاء الله غدوة في معرض جديد برنامجكم لازم باي باي في الهاتف

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والصوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
3: تقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: Sur la route, l'émission est l'édicom et l'étenir le jama'a. Nous proposons akthar, nismoukou mashagilkom, mashakilkom ou iqtirahatkom. Ma'a akhar al-akhbar wal-mustajaddat tilat 24 sa'a. Hiwarat, istidafat, wa mutabaat, lahza bi lahza. Ma'akom ana, Rania Trabelsi, najmou tatulbouna al 31-10-89 wa illa 53-53-51-53. Oxygen FM. صوتكم بالصوت العالي.
6: مساء الخير مساء النور تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 FM عن 4.5. هذا موعد جديد من برنامج سور لاروت من توا حتى للخمسة متاع العشية. سور لاروت لليوم في موسمه الثاني يكون حاضر وموجود معاكم طيلة الموسم الشتوي. برشا فقرات برشا مواضيع اكتواليتي نحكي ومسرح فن أدب تاريخ زيدة في الموسم الجديد. إن شاء الله يا ربي تعديوا معنا وقيت مزيان وكيف كيف زادة دمتم أوفياء سادة المستمعين عبر موجات إذاعة أكسجين FM الأولى في إقليم الشمال. دونك قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة تبعونا وتمتعوا بالأخبار وأيضا زادة بالتفاصيل الموجودة في حصتنا لليوم. تجمو تكلمونا تطلبونا تتفعلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. البداية لليوم كما تعودتوا بينا تكون بفقرة فما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار. والبداية باش تكون مع الأخبار الأول على الصعيد الوطني. نحكيه على وزير التربية نور الدين النوري اللي دعا اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ل 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من الحصص الدروس لتحسيس والتوعية بمخاطر على الفرد والمجتمع وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في وسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. وحث كافة المدرسات والمدرسين على تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفيا علميا وقيميا من خلال تنوع المبادرات التربوية تجديد الممارسات المهنية بما يساهم في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها وتربيتها على حب المعرفة والتفاني في العمل والانخراط في التوجه الإصلاحي الرامي إلى إعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية وحقا مكتسبا للجميع على قدم المساواة عبر تعزيز روح الانتماء إلى المؤسسة التربوية لدى التلاميذ وتدريبهم على المواطنة المسؤولة والفعالة. وشدد من جهة أخرى على أهمية ترسيخ القيمة الاعتبارية التي تحظى بها الأسرة التربوية في المنظومة التربوية وفي المجتمع بصورة عامة، لافتا إلى أن هذه المناسبة هي محطة سنوية لتثمين الرسالة التربوية النبيلة والجهود المخلصة في بناء العقول وصناعة الأجيال وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل وتنشئتها على قيم العلم والمعرفة والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن والعمل من أجل تقدمه وإشعاعه. وجدد وزير التربية الالتزام بالعمل في نطاق التوجيهات الاستراتيجية للقطاع على تطوير كفايات الإطار التربوي لمواجهة التحولات المتسارعة في المجال التربوي على اتخاذ التدابير الكفيلة بارتفاع وبارتقاء بأوضاع الاعتبارية والمهنية بوصفها عنصر أساسي من عناصر الرفع من جودة التعليم نحو منظومة تربوية متجددة ومرنة تكرس مبادئ العدالة والإنصاف وتجسد العبد الاجتماعي للدولة وتواكب تحولات الوطنية والعالمية في مجال التربوي حسب تقديره. دونك تحية كبيرة لكل المربين اللي قاعدين يسمعوا فينا وللمدرسين الكل، تحية ليهم إن شاء الله كل عام هما حيين بألف خير يا ربي. هو اليوم يحتفلوا باليوم العالمي للمدرسين الموافق ل 5 أكتوبر من كل سنة، إن شاء الله يا ربي بمزيد التوفيق والنجاح ليهم. نتعديه لخبر آخر، نحكيه على تونس تستضيف المنتدى الإقليمي العربي للإنذار المبكر والتأهب للكوارث. تحتضن تونس يومي 15 و16 أكتوبر 2026 أشغال منتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر وتأهب للكوارث بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. يأتي انعقاد المنتدى في سياق تزايد المخاطر المناخية والطبيعة التي تواجه المنطقة العربية من بينها الجفاف والفيضانات ومواجهة الحر الشديد والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر وانجراف الساحلي، بما يجعل تطوير نظام انذار المبكر متعدد المخاطر وتعزيز الجاهزية والاستجابة الأولية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم قدرة المجتمعات على الصمود. ويهدف المنتدى الذي ينتظم بالتعاون بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمنظمة العالمية الأرصدة الجوية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعدد من الوكالات الأمم المتحدة والشركاء إلى تقييم التقدم المحرز عربيا في مجال الإنذار المبكر وتحديد الثغرات والإجراءات العملية كفيلة بتسريع العمل المشترك. كما سيركز على 4 محاور رئيسية لمبادرة الأمم المتحدة الإنذارات المبكرة للجميع، تشمل معرفة المخاطر الكوارث والرصد التنبؤي ونشر الإنذارات والتواصل بنشئها واستعداد للاستجابة. وانتسع مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع التي أطلقتها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2022 إلى ضمان حماية كل شخص في العالم من الظواهر الجوية والمائية والمناخية الخطرة بواسطة نظام مبكر وفعال بحلول نهاية 2027. وتشير الأمم المتحدة إلى أنه 119 دولة كانت مغطاة بنظام إنذار مبكر متعددة المخاطر في 2025 بزيادة قدرها 113% مقارنة ب 2015 مع استمرار وجود فجوات كبيرة في عدد من البلدان الأكثر عرضة للكوارث. كيف كيف زاد يأتي المنتدى الثاني بعد الدورة الأولى التي انعقدت بالقاهرة يوم 17-18 ديسمبر 2025 والتي ركزت على تنسيق وتعزيز التنسيق العربي وتطوير خارطة الطريق المشتركة للإنذار المبكر والاستعدادات للكوارث. وهذا أهم ما جاء في فقرة شفا مسجد فيما يتعلق بآخر الأخبار تيرة 24 ساعة. وإحنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت، بعد شوية نتعداو الفقرة منك نسمع باش نحكيو على حاجة الحقيقة غريبة برشا اللي تم تداولها البارح في الليل. برشا ناس حكيوا على جسم غريب في السماء موجود، شنو الحكايه، شنو التفاصيل، شنو اللي صار بالضبط، وعلاش اليوم شفنا الحاجات هذوما. هذا الكل اكثر ان شاء الله بعد شويه مع هشام بن يحيى نائب رئيس جمعيه تونسيه لعلوم الفلك، باش ناخذوا من عنده كل التفاصيل ونسمعوا من عنده في الجديد.
2: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه من الثلاثاء للاربعاء على موجات اكسجين اف ام مع رانيا ترابلسيت.

0: نصيف زيتون وصلنا المطلقة 13 دقيقة على موجات إذاعة أكسجين فريم وإحنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت بالنسبة لليوم. لكن كما تعرفوا عنا برشة فقرات ونفرحوا برشة كي نسمعوا ونفهموا شنو هو اللي قاعد صاير. على هذيك إحنا تتسويت في التعداء والفقرة منك نسمع منك نسمع في منك نسمع لليوم. نحكيو على حديث صار برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. فما فيديو دار برشا موجود على صفحتنا زايده تجمو تدخلوا تتفرجوا وتتبعوا معانا على باجنا اكسجين تونيزي واكسجين فيم وتشوفوا الجسم الغريب اللي موجود في السماء. حاجه هكا ضاويه ضو قاعد متعدي هكا ناس ما فهمت حتى شيء. فما برشا اللي صوروه ودار الفيديو وقعدت العبيد تسال وقعدت العبيد تحب تفهم شنو الحاجة هذية اللي قاعدة صايرة. احنا باش نفهموا التفاصيل ونعرفوا شنو هذيك اللي شفناه البارح الكرة النارية والا الضوء اللي شفناه احنا البارح في السماء في الجنوب التونسي. خلنا ناخذوا التفاصيل مع هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. مساء النور، مرحبا سي هشام.
1: مرحبا، تحية ليك والتحية كل مستمعينك.
0: شكرا ليك سي هشام، يعطيك الصحة على قبول دعوتنا. كيف كيف زادة باش نفهموا من عندك ومع الخبراء المختصين في الجانب هذايا شنو اللي شفناه البارح وشنو اللي شافوه التوانسة البارح في السماء والفيديو اللي شفناه دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. تفضل.
1: نعم، البارح تقريبا في غضون التاسعة ليلا بتوقيت تونس شاهدوا يعني شهود عيان في تقريبا جلهم في الجنوب.
0: نعم.
1: حجرة ما نسميه بالكرة من النار وهو نوع من الشهب الضخمة اللي تدخل الغلاف الجوي. نقولوا الفرق بين الشهب والكرة من النار هو مدة

0: مدة البقاء متاعهم في السماء. الشهاب يعني يكون سريع جدا، تقريبا واحد على 100 أو أحيانا واحد على 1000 من الثانية بش يتعدى، يعني سريع جدا، بينما الكرة من النار تطول شوية في السماء وتكون يعني الومضة متاعها كبيرة حتى أنها تضوي تضوي الدنيا يعني في الليل، وهذا شفناه في العديد من الفيديوهات. المشهد بدأ بفيديوهات خرجت من الشقيقة ليبيا، ثم شفنا يعني فيديوهات من تونس، شفنا فيديوهات يعني جوني فيديوهات من المنستير كاميرا دو سيرفيونس نتاع ديار، يعني عديد عديد من الفيديوهات اللي وصلونا. مشكورين الناس اللي تفاعلت مع النداء نتاعنا حول حول هذا هذا الحدث الفلكي. وهي ظاهره فلكيه عاديه، يعني في اليوم يمكن اطنان من الحجاره تسقط على الارض، منها اللي يفيقوا بها ليلا، منها اللي تطيح في النهار وما يفيقوش بها، يعني ويعني فما يعني ناس مختصين يعني تقريبا في كل أنحاء العالم يعني ديشا سير هذوما يتبعوا الحجارة هذه. تقاسينا نحن المنطقة الكل من الناس اللي شهدت شهدت الظاهرة هذه في ديارها أو في المقهى أو في الحديقة. هذه كل يعني مثل كل يعني جمعنا من عندهم يعني تقريبا المسار اللي عملوا هنيزي كذا انطلاقا من التراب الليبي نحو التراب التونسي. هنيزي كذا شافوه في ستاقس، في قصة، في حتى في بنزرت أيضا جونا شهود عيان، كذلك في جرجيس، في جابس، العديد العديد من الشهود. حتى كلمني بكري مواطن من جابس يعني اعطاني اكثر تفاصيل على اللون، وهذا ايش نحبون انا نحبوا لما تخرج الصوره او واحد يصور يصور يعطينا ما يعطينيش يعني حاجه تتعدى ولا حاجه تتعدى، يعطينا بعض المعطيات على اتجاه الحركه. مش النجم ونعرف ولك يهبط قص يعطي اللون. هذوما كل المعطيات يعني يعاونونا باش نفهموا المكونات يعني اللون، عمليه الاحتراق شنو اللي قاعد يحترق.
1: يعني سي هشام حسب فهمت من كلامك يعني حتى الاتجاه عنده دور اليوم باش نعرفوا شنو هو الحاجه هذيك
0: بالضبط، مش نعرفوا منين جايه من اتجاه وخاصه انها وين الاحتمال وين مشتيح هذا اللي هنا يعني من الاتجاه، لانه مش نقولوا تحت في البحر نفطروا الخط نتاعها، لانه اذا تعرفوا اللي الاجسام هذيك مش تطيح يعني فما تتفتفت يعني ديجا يعني فما مواطنين يقول لك عامل فما صوت هذاك ناتج على السرعة نتاعها تقريبا بين 70 كيلومتر في الساعة إلى 120 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة كبيرة. هل الجسم هذا يتنقل، وكي يتنقل سرعة كبيرة يصير فيه انفجار لأنه قاعد يحترق ويتفتفت إلى جزيئات، ونجم نعرفه تقريبا وين طيح وين طاح، ويمكن فما شكون يعني كلمني فما شكون يعني مش يحاول يتبع ويجيب يعني منه يعني قطاع، يعني فما يعني ناس يعني اختصاصهم يعني في خاصة في الجنوب التونسي انه مش ينجموا يعرفوا بالضبط يعني وين طاح. الاشكال هو يعني احنا المدينة في على عن طريق يعني انه عن طريق يعني وسائل الإعلام أنه لابد من أنه تونس تعمل يعني منظومة، كان واحد عمل كاميرا قدام داره تعمل منظومة يعني مراقبة إلكترونية اللي هو يخلينا يعني نعرفوا يعني الأجسام هذه كيفاش تتحرك في السماء وقت تدخل. ما نقعدوش يعني خاصة بالنسبة للباحثين بالنسبة للناس اللي باش تعطي تقارير نقعدوش يعني نلوجوا في معلومات من المواطنين وتكون في عموما يعني تفهم الناس ماهيش مختصة ما تعطيكش المعلومة الكاملة. لذلك نحن عبر
1: تفضل سي هشام.
0: لذلك نحن عبر وسائل الإعلام ديما نقولوا نعطيو المعطيات اللي نحبوها نحن مش من المواطنين باش ينجموا كي يشوف حاجه كيما هكا شنو يعطينا. حشتنا بالالوان، حشتنا او تدرج الالوان، حشتنا بالاتجاه، وحشتنا ايضا بالمكان نتاعك و يعني مين قمت بالرصد. هذه حاجه مهمه يعني مش نجموا نسطروا هيك المسار. انا نحن في الجمعية عملنا البارح تقريبا من خلال المعطيات اللي وفرها المواطنين يعني عملنا الترساج يعني متاع المسار هذي، ولكن مهوش مازال مهوش صحيح برشا، لأنه البارح المعطيات مهيش متوفرة برشا. وفما بعض الناس يعني الله يهديهم ياخذوا فيديوهات قديمه وهذه هنا المشكله، يعني وين يعني اذا ما عندكش فيديو نتاعك فما ناس يعني تسرب يعني فيديوهات قديمه، لانه الكور من النار الكل تشبه لبعضها تقريبا.
1: فهمتك، يعني اليوم
0: فيديو
1: نعم كنت ترجع الفيديوهات القديمة تلقى تقريبا نفس الكوار كلها تشبه لبعضها، وهذه ديجا اللي شفناه البارح سي هشام أبار الفيديو اللي هو الأصلي اللي هبط في أحد الصفحات، شفنا زيدا برشا فيديوهات أخرى دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي وهي ظهرت بعد اللي هي قديمة. لكن اليوم تحكيت سي هشام على نقطة مهمة برشا، هي التركيز ضروري أنه يكون فما تركيز لمنظومة إلكترونية مختصة للمراقبة في المجال الجوي التونسي. هل أنه إحنا اليوم مازلنا بعاد باش أنه ركبوا الحاجات هذوما؟
0: والله هي العملية مهيش صعبة برشا. علاش؟ لأنه هما كعبارة عن هي باش يركب كاميرا قدام داره، يعني هما دي كاميرا سهلين ماهمش غاليين، يعني العملية مهيش يعني مهيش معقدة أكثر منها دي كاميرا وتراقب بصفة مستمرة، نجمو نسيبوا حتى صورة على الإنترنت وتكون يعني فما تفاعل مع الناس ذوما عاملينه في العديد من البلدان، يعني فما الجزائر عاملينها في مناطق معينة، فما المغرب كذلك عاملينها في مناطق معينة. علاش؟ لأنه الأشياء هذه ما تعرفش وقتاش تصير، أنت وزهرك فما ناس وقتها تليفونه محلول وكاميرا وإلى آخره وهو سريع جدا. نحن يعني نقوله منش بعاد يعني يكفي انه فما يعني جهه رسميه تتبنى، يعني لانه حتى يعني يعني الفلوس يعني الدعم ماهوش كبير برشا، يعني التكاليف ماهيش كبيره برشا من انه يعني تكون يعني صعيبه، يعني حتى التكاليف يعني تقريبا نحن نقولوا يعني ما يفوتوش حتى 5000 الى 10000 دينار، يعني ماهيش
1: صعيبه برشا،
0: ولكن يكفي انه جهه رسميه
1: تكون فما الاراده سي هشام باش انه نحميه اليوم المجال الجوي نتاعنا ونراقبه.
0: نعم
1: قلت لك اليوم لازم تكون فما اراده باش انه احنا اليوم نحافظ
0: نعم
1: على المجال
0: الجوي، هو ولكن هو توفير المعطيات، يعني هو نحن في عصر المعطيات، عصر الداتا، يعني عصر المعطيات. ما اذا ما تبديش عندك المعطيات نتاعك ما تنجمش تحصل عليها.
1: صحيح.
0: ما نقعدوش نستناو مثال في المركز الليبي للاستشارة عن بعد مشي خارج بلاغ يعني حول يعني المعطيات يعني مش تحصل عليها ومش نجم تعرف الجسم هذاك وين طاح وين تعدى وين كذا. لهنا يعني نلقاو يعني كنشوف يعني الكم الهائل من الفيديوهات اللي جاتنا وايضا من التقارير، فما حتى شكون بعث لي تقرير على انه الجسم هذاك ماهوش نازك هو قمر صناعي، ولكن مستبعد يعني الحكايه هذه لانه قمر صناعي نجمو نعملو تراكينج يعني السويفي نتاعو بسهوله، وقمر صناعي ثم مسؤوليه دوليه يعني في انه يتم يعلموا الدول الكل اللي مش تعدى فوقها على انه هذاك مش يتعدى فوقها وكل شيء، يعني فما مسؤوليه معينه وحتى يعني المتابعه نتاعه تكون اسهل من النيزك. ولهنا يعني نحب نشوف نحكيه على المعلومات المغلوطه اللي يعني ترافق الظواهر هذه، ماذا بينا نردوا بالها؟ يعني دوب ما سمعنا بالخبر نحن هبطنا، يعني نداء للمواطنين مش يبعثوا لنا الفيديوهات نتاعنا، وطبعا يعني البيانات التدخلات نتاعنا في وسائل الاعلام اللي هي مش توضح الظاهره هذه وتطمن الناس اللي راهو الحكايه راهو مش بك الخطر هذاك.
1: صحيح صحيح، يعطيك صحة سي هشام بن يحيى على كل هذه التفاصيل. تحية ليك الحقيقة، كما كنتوا تسمعوا نقاط مهمة حكي فيهم اليوم سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. وإحنا هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقرة منك نسمع، ونرجعوكم إحنا بعد الفاصل.

0: صناعي وتاع بعض ضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي توبونيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، إبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقل.

0: est défilé de mode, cérémonie de remise des prix, distribution des diplômes ou sahara khitamiya istithnaïa. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الاندلسيه بنزر كاس بنزر للحلاقه تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي حدد موعد الفحص الطبي للحجاج بمدينة منزل بورقيبة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بمدرسة علوم التمريض بباجة مع ضرورة إجراء كافة التحاليل الطبية اللازمة قبل موعد الفحص الطبي لضمان سير العملية في أفضل الظروف للحجيج والتأكيد على ضرورة استيحاب الوصفات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة لمن يحملها. في إطار الاستعداد لموسم زراعة الكبرى لعام 2027-2026 وحرصا على دعم التوجه نحو التداول الزراعي المستدام، تنظم يوم غد الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت والمعهد الوطني للبحوث الزراعية ووكالة الإرشاد الفلاحي وبالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت يوما إعلاميا حول أهمية البقولات في المحافظة على خصوبة التربة واستدامة الإنتاج وحول دور البقوليات العلفية والغذائية في التداول الزراعي، كما سيتم التطرق حول التعريف بالممارسات الزراعية التي تساهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز استدامة المنظومة الزراعية. وتتضمن أيضا المناسبة مداخلة فنية وإرشادية ونقاشا مع الفلاحين والمهنيين حول أهمية إدماج البقوليات ضمن دورات زراعية لمن لها من دور في تحسين خصوبة التربة ودعم استدامة الإنتاج. في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، تنظم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 الدائرة الصحية بالعالية بمركز الصحة الأساسية بالختمين يوم توعوي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وذلك تحت إشراف المستشفى المحلي بالعالية والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت. على الصعيد الوطني، قال عضو المجلس الوطني للجهة والأقاليم محمد الكو في تصريح إذاعي أن مشروع إنجاز محطة الإنتاج للكهرباء بين تونس والجزائر بقدرة 1400 ميجاوات يمثل بذرة عمل دبلوماسي برلماني، حيث طرح خلال زيارة أدها وفد من المجلس إلى الجزائر وذلك في ربيع 2026. وأضاف عضو المجلس الوطني للجهة والأقاليم أن المحطة المذكورة ستكون من أكبر المحطات الموجودة في تونس، لافتا إلى أنه تم خلال الزيارة المذكورة طرح فكرة استثمار الجزائر في مجال الطاقة في تونس في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح رابح. وبخصوص عمل الغرفة التشريعية الثانية خلال الفترة المقبلة، أفاد النائب أنه سيرتكز على قانون المالية الذي يعتبر من أصعب وأخطر قوانين المالية المقبلة عليها تونس، وفق تصريحه باعتباره الواقع الجيوسياسي المتحرك. كما سينكب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على ممارسة دوره الرقابي، إضافة إلى تنظيم زيارات للجهات ومراقبة مدى تنفيذ مخطط التنمية. في خبر آخر، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قضائية تراوحت بين 16 و26 عام سجنا في حق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تدليس أوراق ومستندات ملكية العقارات الناشطة بمنطقتي الحمامات والعاصمة. وتضم الشبكة أكثر من 4 متهمين، من بينهم امرأتين شملتهم الأبحاث والتتبعات العدلية، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق للاستيلاء على عقارات وأراضٍ. ووردت الأحكام المذكورة بعد ثبوت تورط عناصر الشبكة في افتعال وثائق ملكية مزورة واستعمالها في معاملات عقارية غير قانونية، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمالكين الأصليين وبسلامة المعاملات العقارية. في أبرز أخبار العالم، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن هيئة تنسيق أصدرت اليوم تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، ذلك في وقت تشن فيه قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا على الحوثيين. وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي السعودي لن يكون آمنا ما دام الهجوم مستمر. ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي حتى الآن على طلب التعليق على هذا التحذير. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم انطلاق عملية فجر اليمن، ذلك لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية. كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبر حسابه على منصة إكس إن إرادة الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وبدعم من الأشقاء والأصدقاء ستدفع اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار، حسب تصريحه. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم مع وطفة العوني. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا على الإنترنت www.oxygenfm.n في اليمن.
5: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بطلت 45 دقيقة على موجات إذاعة أكسجين أف إم، وحنا واصلين معكم في سور لاغوت لليوم، وباش نحكيو تاريخ ونرجعو للتاريخ نتاعنا التونسي ونفهمو فما تفاصيل هكا لازمنا نفهموها بيان سور مع مختصين في الجانب هذا. اليوم باش نحكيو على مقدمة ابن خلدون في مرحلة التقييم الانضمام إلى سجل الذاكرة العالم اليونسكو. فما برشا حديث عليها، على خاطر شفنا في المدة الأخيرة وإنه باش يصير فيها خدمة كبيرة، لكن فما جدل كبير صار على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض الترشح المشترك لمقدمة ابن خلدون لدى اليونسكو. برشا دول دخلت في الموضوع، واحنا نعرفوا انه كنقولوا ابن خلدون نحكيه على تونس، ما نحكيوش على دولة اخرى. هذا الكل واكثر باش نحكيه فيه مع ضيفتنا اللي باش تكون ضيفة قارة موجودة وتقدم لنا فقرة تاريخية نحكيه فيها في كل جمعة على جانب جوانب التاريخ الجميل بالنسبة لتونس. نحكيه على الأستاذة التاريخ سارة ذويدي الناشطة في المجتمع المدني بمنزل بورقيبة. مساء النور، مرحبا يا سهلة.
1: مساء النور رانيا، تحية للي يسمعوا في إذاعة أكسجين الكل.
0: مرحبا.
1: عايشة كما قلت رانيا، اسم ابن خلدون رجع بقوة للأكتواليتي التونسية وأحدث جدل كبير. الحكاية بدأت وقت اللي في أواخر سبتمبر 2026 تونس أعلنت أنها قدمت ملف لترشيح مقدمة ابن خلدون ليقع تسجيلها في سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونسكو. الملف ما كانش منفرد، معناها مش تونس كهو هي اللي حضرت الملف، بل تونس نسقت مع دول، يعني هو ملف مشترك مع دول أخرى اللي هي الجزائر ومصر وتركيا.
0: وعليش؟
1: فوالا جوستومون، ديجا على ذاك عدد كبير من التونسيين قالوا هذايا باش يضعف علاقة ابن خلدون بتونس ويشكك في الانتماء نتاعو لتونس. دونك باش نفهموا الحكاية، دونك عبد الرحمن ابن خلدون هو مؤرخ وفيلسوف وسياسي وتولى القضاء زادة، وتولد في تونس سنة 1332. بعد أكيد معناها النشأة متاعه والدراسة متاعه وبداية المسيرة متاعه الكل صارت في تونس، هذا لا شك فيه. ابن خلدون إذن عاش في فترة صراعات وأوبئة وتميز في العصر متاعه بنظريته جديدة وأفكاره جديدة. كتب التاريخ مش من خلال سرد الأحداث والقصص، بل كتب التاريخ بطريقة علمية. كيفاش الطريقة العلمية هذية اللي بعد اتشهرت في جميع أنحاء العالم في الميدان الفكري؟ دونك ابن خلدون يحلل الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. احنا نعرفوا اللي المجتمعات اللي تدرس تاريخها وتحلله هي المجتمعات اللي تقدم عليش، على خاطر نجم انها تنقد الاغلاط متاحها وتصلحها تتجاوزها. والعكس، المجتمعات اللي ما تحللش التاريخ متاحها تقعد ديما تقوم بأغلاط وتكرر الأغلاط وبالطبيعة ما تقدمش. ابن خلدون هو قدم رؤية تحليلية للقبائل وللدول في تلك الفترة. زاد حال المجتمعات وهو ما يسمى اليوم بعلم الاجتماع، دونك هو المؤسس لعلم العمران البشري. كان يرى زاد انه وحدة المجتمعات تصير وقت اللي يكون المجتمع متماسك وزاد تصير بالعمل. ووقت اللي ساعات المجتمع هذا يخلط المرحلة من الازدهار ما يوصلش ما يوصلش على نفس الوتيره نتاع العمل دونك يرتاح مبسط شويه الفكره نتاع ابن خلدون دونك يرتاح يقول سي بون عايشين ازدهار ما يوصلش على نفس وتيره العمل وهذا جوستومون اللي ادي الى ضعف ثم الانهيار نتاع المجتمعات
0: لكن اليوم الجدل اللي صار على تقدم ولا الترشح اللي قامت به وزاره الثقافه التونسيه وتواصلت مع عدد من الدول علاش اليوم صار التواصل هذايا؟
1: اي باش نكمل لك رانيا جوستومون نخلطوا للبوان معناها اللي صار عليه اكثر خلاف هو ابن خلدون الف كتاب معناها الاكثر المعروف اكثر هو كتاب العبر ولا المعروف بتاريخ ابن خلدون الكتاب هذا يتكون من 7 مجلدات نعرفوا المجلد هو الكتاب اللي فيه اجزاء وكتب له مقدمه طويله المقدمه هي اللي خذت اكثر شهره وقع ترجمتها الى عده لغات واشتهرت في العالم مثلا اول الترجمات اللي ترجموا هما الاتراك علاش دونك حصلوا على المخطوطات نتاع ابن خلدون بما انه تنرجو هو عاش في مصر في اواخر معناها مسيرته وتوفي في القاهره دونك في الفترة الإمبراطورية العثمانية العثمانيين ياسر اهتموا بابن خلدون على خاطر عاشوا أزمات فكانوا يقرأوا الكتاب المقدمة باش يلقاو حلول إلى الأزمات اللي
0: قدم يشوالا
1: فرنسا كذلك بريطانيا قاموا بترجمة ابن خلدون في الوقت اللي معناها كانوا باش يستعمروا فيه دونك يقراو ابن خلدون يطلعوا على الشعوب والقبائل اللي باش يستعمروها وهكاك يفهموها اكثر دونك لليوم افكار ابن خلدون تتناقش في المؤتمرات والجامعات العالميه في سنه 2017 تونس عملت لجنه علميه اللجنه العلميه هذيا قامت بتحذير ملف لتسجيل مقدمة ابن خلدون في ذاكرة العالم بعد توقف التحذير هذا وبعد استؤنف وقت اللي استؤنف جاء في صيغة مشتركة مع الجزائر كما قلنا ومصر وتركيا علاش الجزائر جستما على خاطر ابن خلدون من تونس انتقل الى الجزائر بالتحديد قلعة بني سلامة اللي كتب فيها المسودة الاولى متاع المقدمة معناها مخطوطات موجودة غاديكا وفما زادة في مصر أين معناه هو مشي ساعة من الجزائر نتبع شوية المسيرة متاعه دونك من الجزائر مشي المغرب فما إلى الأندلس اللي ما يعرفش الأندلس هي إسبانيا والبرتغال في الفترة الإسلامية بعد عاد رجع للمغرب للجزائر تونس فما مصر ولا نقوة توفي في مصر سنة 1406 به دونك على هذاك الملف ارتبط بهذه الدول ومنسق اللجنة وهو المؤرخ والجامعي التونسي عبد الحميد لرقش قال في احدى الحوارات المنشورة انه المقدمة هي ارث ثقافي عالمي وان سجل ذاكرة العالم يطلب وثائق عديدة ومخطوطات ابن خلدون منتشرة في عدة دول حتى انه اللجنة حصلت على مخطوطات لابن خلدون من امريكا من مكتبات في امريكا من مكتبات في إسبانيا زادة والحاجات اللي معناها الأفكار اللي وردت في المقدمة تنطبق على كل الشعوب لأنها تحليلات عقلانية من أشهرها مثلا ابن خلدون يقول العدل أساس العمران فما ملفات مشتركة أخرى رانيا مش هذه الحالة الأولى اللي تصير مثلا الشاعر والفيلسوف المعروف جلال الدين الرومي كيف وقتها تركيا قدمت بملف مشترك لتسجيله في ذاكرة العالم مع 5 دول الأخرى يعني الملف المشترك ما هوش بشي نقص من انتماء ابن خلدون لتونس بل هو صيغة لتسجيل هذا الإرث العالمي في ذاكرة العالم
0: إيه لكن اليوم هل أنه بشي يقبلوا الدول هذوما الكل اللي قدموا ترشح مع بعضهم على ابن خلدون، هل باش توافق اليونسكو اليوم بالدول هذه ولا باش توافق على دوله واحده؟ هذا اللي هذا الناس تحب تفهم.
1: هو ديجا اللجنه وقع معناها تنظيمها وقدمت ملف كامل، معناها اللجنه ديجا خدمت بشكل مشترك مع الدول اللي
0: جميع الاطراف
1: وفما حتى دي بارتنير من فرنسا زاده، خاطر كما قلت مسيرته مرتبطه بعدة دول والمخطوطات نتاعو معناها كانت تنتشر معناها عليها اقبال كبير ووقعت ترجمتها لعدة لغات. الملف تويكا قاعده دراسه عند اليونسكو،
0: يعني احنا توا فما دراسه قاعده عند اليونسكو باش
1: دراسه حاضره
0: دونك بعد ما حاضره في انتظار انه يكون الاعلان الرسمي في ادخالها لليونسكو. هذا هو اللي قاعدين نستناو فيه.
1: واللجنه راه قامت بعمل جبار اللي معناها باش تلمك المخطوطات هذيك الكل وتقدم الملف للترشح.
0: شكرا، يعطيك الصحه ساره. نخلي لك كلمه الختام.
1: دونك كلمة الختام هو انه ما ننساقوش وراء معناها لي بوليميك اللي يصيروا من غير ما ندرسوا معناها الامر. يسوفي باش تدخل تقرا على ابن خلدون وعلى المسيرة متاعو ونفهموا اكثر كيفاش تصير الصياغ المشتركة هذية، باش نفهموا اكثر انها ماهيش مس من معناها من انتماء ابن خلدون لتونس، بل هو إثراء للإرث اللي خليه ابن خلدون.
0: شكرا لك سارة، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. تلقاها سارة معانا كل نهار اثنين نحكي في الجانب التاريخ، نرجع هكا بأكثر كل مرة على حاجات مهمة في تاريخ تونس ونحكي فيه بأكثر التفاصيل مع الأستاذة التاريخ والناشطة بالمجتمع المدني سارة الذوادي. وإحنا مواصلين معكم في سوغ لا غوت بالنسبة لليوم، نرجعكم بعد الفاصل.
2: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي. بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادر تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
9: وإلى كلمونا على 98 118 231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: الأربعة وستة دقائق بعد شوية نوصل نسمع أغنية هلا المالكي في سوغ لاغوت. بالنسبة لليوم لكن كما تعرفوا نهار الاثنين نحكي وبرشة ثقافة نحكي ومسرح نحكي ونتابع كل التظاهرات الثقافية بولاية بنزرت ونرجع زيدا على تظاهرات في الصعيد الوطني وأيضا زيدا في الولايات المجاورة. لكن احنا في الوقت ذاية تتسويت نتعديه للجولة الثقافية. جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري. عميدنا حضر معانا في البلاتو. مساء النور. مرحبا.
1: مساء النور رانيا. تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء المثقفين والمبدعين والفنانين وكل الناس اللي يستمعوا لإذاعتنا هي إذاعة القرب.
0: شكرا عمل هادي بيانسور هي إذاعة القرب وديما صوتهم بالصوت العالي. ما قعدتش برشا نحتفلوا بال 15 سنة.
1: أكيد احنا
0: نزيلوا 10 أيام بالضبط.
1: أكيد 10 أيام تشوف السنوات تمر وراي نقولها للتاريخ. وانتي هم شفنا برشا إذاعات باش إذاعة تنجح ويلزمها طول نفس ويلزمها جهد كبير ويلزمها. واحنا ديما نقول سيكمال يسمح لي هذا هو مغامر وهو ولد الصحافة المكتوبة ولد مجلة الأكسجين لكنه هاو استمات والحمد لله الإذاعة ناجحة وماشية وصوتها قاعد يوصل لكل الأماكن.
0: يعيشك عمل هادي. دونك احنا باش نحكي ونرجع هكا على شوية تظاهرات اللي صارت ولقات نجاح وما زالت متواصلة في كل الدورات. وبعد شوية باش يكون عندنا تليفون باش نحكي في الموضوع ذيش خليه حتى يجي التليفون باش نحكي مع ضيفنا ونرجع ونعمل ريكاب صغير على المهرجان الدولي لمسرح الشارع. لكن وهيد خنشوفوا شنو اللي صار في دور الثقافة.
1: أكيد راني احنا نعملوا جولة نتابعوا كما قلت أنت في التقديم كل الأنشطة الثقافية اللي موجودة. وفي نهاية الأسبوع الماضي كانت ماطر محطة لملتقى مسرح الطفل في دورته الرابعة. وأنا كنت حضرت وشفت إقبال كبير. راني شو نقول لك مع الولي وهذا الباهي احنا من نتمنى وانت ديما تقولها هزوا وليداتكم شو النوادي مشوا لدور الثقافة خاصة وأنه الظروف أصبحت لازم الولي يتابع ابنه ويشوف. كان معناها اليوم الأول هي ضمن فعاليات الملتقى اللي تنظمته كما قلنا دار ثقافة ماطر وبدعم المندوبية والشؤون الثقافية. آيات وحكايات هي نساج الأحلام حكايات صالح جدي. صالح جدي ممثل معروف وعنده باع وذراع وكان تابع الجمهور وقدم له حكاية معناها ممتازة. وإحنا نوجه له تحية ونقول له برافو لأنه تعرف أنت هو محترف ويعرف. وكان التنظيم من طرف كل عناصر الدار الثقافة كان تنظيم محكم. ويوم السبت زاد أيضا كان هناك عرض مسرحي عرض مسرح في منطقة مسرح الطفل عرض مسرحية العربة لشركة يافا وهما هذا إخراج نورهان بوزيان مؤلف ومساعد مخرج معز بشاكي. كما قلنا الإقبال كان موجود رانيا. هذا رأوا أي تظاهرة لازم يكون فيها الإقبال. وإحنا ديما نقولها وهو بش يقولها بالصوت العالي رانيا شد عنك. رأوا أبناء ماطر في حاجة ومتعطشين للثقافة وللترشيد في غياب الحاجات الترفية الأخرى اللي موجودة ربما في مدن أخرى مش موجودة في مطرح. احنا نثمنوا مجهود
0: عمل هادي. نقطة مهمة انه مسرح الطفل بالأساس جانب مهم وهام جدا. وشفنا احنا من اللي بدأت الدورة هذية في دار ثقافة ماطر تحية كبيرة للمدير دار ثقافة قيس البوغامي شفنا نجاح كبير وشفنا حتى الإقبال تدا كبير برشا من الإسرائيلات.
1: أكيد أكيد. وهني قلنا احنا تو ثم تم الاختتام بعرض عالم الحكايات لجمعية عشاق التياترو سفيقس. هذا كيف قدموا عمل شد الجمهور شد الصغيرات وشد الكبار وصفقوا كثيرا لهذا العمل. برافو معناها لدار الثقافة اللي قاعدة تخدم في عمل معناها متواصل وفيه حرفية. ونقول لهم برافو. لكن هنا خلينا نحل قوس لأنه يبقى مشكل مشاكل دار الثقافة. قلنا أقبل مع كلام ونعاودوها وين وقتاش تيقى تثبيت الكراسي يا وزارة الشؤون الثقافية أهالي ماتر ومبدعي ماتر ومثقفين قاعدين.

0: دار الثقافة ماتر بالنسبة لوضعيتها، والقاعة هذيك اللي تنجم تفض برشا مشاكل وبرشا إشكاليات سواء لدار الثقافة تكون فيها أكثر نشاطات في قاعة العروض، وأيضا زيادة تخول زيادة لمهرجان ماتر باش أنه اليوم يخدم غاديكا زيادة بكل أريحية، خاطر هو أبريتو فضاء تابع للدولة، وأيضا زيادة المهرجان هو راهو تابع الدولة ماهوش مهرجان.
1: حبوها قاعة وظيفية متوفر فيها كل شيء باش مكا اي عرض يتم في اريحيه كبيره
0: باهي برشا. ما كان احنا باش نحكيو في نقطه مهمه ونرجعوا على حدث كان مهم وحديث حديث عليه كان كبير برشا، نحكيو على مسرح الشارع، وباش نرجعوا باكثر تفاصيل على المهرجان الدولي لمسرح الشارع ببن زرت اللي كان في نهايه الاسبوع، انطلق نهار الجمعه وتوصل حتى لنهار الاحد. خلينا نفهموا شنو اللي صار ونعملوا ريكاب صغير بحضور عامل هادي، وايضا زيدا يلتحق بينا عبر الهاتف بشير الجمودي مدير المركب الثقافي شيخ ادريس ببن زرت. مساء النور، مرحبا سي بشير.
2: اهلا وسهلا رانيا، تحيه ليك، مساء النور وتحيه لكل الطاقم الفني وتحيه لكل اكسجين افام ولكل الحضور الكريم ومثل كل المستمعين وعمل هادي اللي حاضر معنا ديما.
0: يعطيك صحة سي بشير، احنا معاك باش نرجعوا نعملوا ريكاب صغير. هو عمل هادي كان تابع وواكب المهرجان، لكن هيك خلينا نشوفوا اهم النقاط اللي تطرقتوا لهم واهم النقاط اللي صارت والعروض باش تميز المهرجان السنة.
2: المهرجان كما حكيت رانيا اللي كان البارح الافتتاح من البارح لحد في حدود الساعة الرابعة نصف والخامسة مساء. المهرجان الدولي لمسرح الشارع هذه النسخة الثانية والأولى دوليا. يمكن الحاجة المميزة في هذه الدورة في اعتقادي على الأقل وفي التقييم الأولي أنه القيمة الفنية للعروض المشاركة. بمعنى أنه المستوى أنه ثم محاولات أو ثم وانت الفهم ولا محاولة لفهم المسرح الشارع ومقومات العرض المسرحي الشارعي وهذا ما انت نقطة مهمة باعتبار انه مسرح الشارع مش في تعريفه ماهيش العروض اللي تقام في الشارع. مسرح الشارع عنده نواميس، عنده طقوس، وعنده عنده قواعد وعنده آليات، وهذا هذا المستوى تقريبا من خلال العروض الفنية اللي في الحقيقة أنا كم تخرج ذهلت ببعض العروض على غرار العرض على العرض العراقي وحتى العروض التونسية المتوجة. ثم بالحقيقة خدمة كبيرة، ثم طاقة كبيرة لدى الشباب، ثم رغبة كبيرة في وشغف كبير بالعمل خارج أطر الفضاءات المغلقة، وهذا في الحقيقة حاجة مهمة. الحاجة الثانية اللي اشتغلنا عليها أنه تعدد فضاءات وعمل هذه كان حاضر العرض رائع في أحدى مقاهي المدينة وكان رواد القهوة رواد المقهى هم معناتها كانوا أبطال وكانوا ممثلين وكانوا أدوا دور وكانوا معناها متفاعلين وتفاعلوا وشاركوا في هذا العرض المسرحي وهذه في الحقيقة راهو أهم ركيزة من ركائز ومن المفاهيم الأساسية لمسرح الشارع هو مبدأ التفاعل ومبدأ التشاركية، بمعنى أنه الجمهور معناها هو متفرج وهو فاعل في آن واحد.
0: لي برشا عمل هادي عنده
1: تفاعل بشير. انا باش نقول كلمه حق، مش رمي ورود، انا باش نشكرك انت بصفه خاصه لاني انا واكبت، انا موجود وشفت رغم الصعوبات ورغم المشاكل والعمل اللي اعترضتكم كنتم برحابه صدركم انت وكامل الفريق اللي معاك والمجموعه اللي معاك خدمتوا معناها قدمتوا الخدمات اللي لازم تقدم، خاصه وانه عندنا ضيوف وعندنا اعاشه وعندنا اقامه وعندنا تنقل وعندنا برشا ناس ما يعرفوش هذايا ثم التحضيرات راني صدقيني وثم ضيوف كذا. انا حاب نذكر سي بشير وهي معنا السادة المتفرجين اللي راو بشارك دول عربية ودولية، هما خمسة دول، تونس، الجزائر، عنا تونس شارك
0: ليبيا
1: تسعة عروض سي بشير، الجزائر بعرض واحد، ليبيا عرض واحد، العراق عرض واحد، ايطاليا عرض واحد. كما قلت انت كان عرض بالطبيعة عرض العراق شد الجمهور بنوايا خاصة، وخاصة وانه مهرجان معناها مسرح الشارع يختلف على مسرح العلبة او الستائر والرقح، وهذه معناها حاجة ايجابيه. شفت انا شغف

0: ومتابعه كبار وصغار، لاني كنشوف الجمهور من اختلاف الشرائح ومن اختلاف الاعمار، وهذا يعد نجاح، هذا يعد نجاح لكم، وهي تجربه اولى وكانت معناها متميزه. انا عنونتها وقلتها نجحت تنظيميا حضوريا فنيا. فما نقائص موجوده اكيد، وان كل بدايه عندها ان شاء الله نداركوها يا سي بشير في التظافر كل الجهود، لكن تبقى هو هالتظاهره هذه اللي انت اسستها هو مكسب لولايه بزرت، قولوها
1: صحيح،
0: مكسب لولايه بزرت نبنيو عليها، والناس كلنا نتحدوا، الناس كلنا نتعاونوا قد ما نقدموا قد ما نشوفوا، والضيوف اللي جاونا باش يحملوا فكره طيبه على تونس وعلى بنزرت بالخصوص. ويا ريت تمنيت لو الرحله هذيك البحريه اللي كنا لا غالب الظروف، وتحيه زاد ايضا لكل الفرق اللي شاركت سواء من تونس او من الدول
2: المختلفه.
0: ايوه، وحتى لجنه التحكيم برافو ليها، لجنه التحكيم سي بشير كانوا زاد عملوا مجهود كبير، والضيوف اللي حضروا معاهم نوجه لهم تحيه. انا لو زاد حاجه هامه لو تسمح سي بشير، التوصيات ماذا بينا توا انا هاو نقترح عليك، وهي بحضور السيده معناها رانيا، نقترح عليك جلسه معناها اعداد جلسه تقييميه ودعوه كل الناس، ونشوفوا باش نحضروا من الان حتى للموسم القادم، وبرافوليك وللمندوبية ولكل الأطراف، نحبوها ديما بنزرت منورة ثقافيا، نحبوها ديما عندها إشعاع، هذا المطلوب.
2: هذا هو تقريبا هذا هو المطلوب عمل هذه. واحنا في جلسة بعد انتهاء المداولات وبعد الاختتام، في جلسة مضايقة أنا ومدير الدورة
0: سيروت في التركي نجلو تحية عاد سيروت في
2: كنا حكينا وكنا معناتها يفترض أنه الاستعداد للدورة المقبلة يكون معناها استعداد حقيقي وفعلي، وتم فيه تجاوز كل الإخلالات وكل النقاط اللي بش تدونوا بعد الجلسة التقييمية. وكيما عملنا، وكانت احنا عندنا فكره الاولانيه انه عملنا ورشه تفاعليه تشاركيه للاعداد لهذه الدوره. وصلنا ان شاء الله باش نحاولوا نوسعوا في دائره المهتمين، دائره التعليم، دائره الناس اللي عندهم اراده واللي عندهم رغبه انهم يكونوا حاضرين معنا في مسرح الشارع، لانه مسرح الشارع احنا توا نحبوا ولا نكرهوا، وهذه تقريبا النسخة الوحيدة في الجمهورية التونسية. وهذا مكتب لنا احنا، مكتب البنزرت طبعا ومكتب تونس، لانه المهرجان هذا بل يستقطب في جمهور من عدد بلدان، وحتى بعد في الاوف ثم برشا فرق كانت تحب تشارك لكن ما تمكنوش، لانه ثم اشكاليات نتاع تذاكر سفر وغيرها. وهذا يمكن يخلينا نفكروا انه نفتحوا البلاغ معناها قبل المهرجان باشهر. احنا فتحنا البلاغ تقريبا في ظل شهرين، يبدو لي هذا غير كافي. يلزم باش تتم الاستعدادات وباش تتم الترتيبات، خاصه بالنسبه للنفوذ الاجنبيه اللي يلزمها برشا وقت. برشا مثلا احنا في الدوره هذه عضو من لجنه التحكيم كان يفترض معنا من العراق، ما تمكنش لانه ثم اشكاليات من نوع هذا. هذا يخلينا نفكروا بطريقه احترافيه وفكروا بطريقه موضوعيه وعلميه، وبالطبيعه بتضافر كل الجهود. ولهنا احنا حبينا مثلا المبادره، مثلا انا خليني نذكرها بالرغم من ان السيد هذا ما يحبش يكون يذكره، لكن انا باش نذكرها. مثلا المبادره نتاع سي توفيق عروه وبزاره الترافل، واللي انا بالحق نوجه له تحيه شكر وتقدير، لانه السيد هذايا انه اولا، وخليني معناتها نحكيها علنا، انه معناتها وفر لنا معناتها كار حافله اللي تهز المشاركين ومعناتها تجيب المشاركين من مراكب الشباب وتعاود بعض العروض تروح بهم، وهذا يحسب له. وكنا محضرين مفاجاه للجمهور بطبيعه اللي هي رحله بحريه في الاختتام. لكن الحقيقه الاشكال اللي معناها الروتار اللي صار في الاعلان عن النتائج كان معايا بالتليفون دقيقه بطبيعه ما تمكناش، لانه الموعد كان ثلاثه واحنا تقريبا حاضر عمل هذه كان تقريبا خمسه، معناتها ما تمكناش. وكانت هذه تكون معناتها تخلي ذكرى جميلة لدى الوفود الوفود المشاركة نحكي بالتونسية ولا حتى من غير تونسية.
1: مثال استبشير إن شاء الله العام الجاي نديرك وتكون مدرجة في وقت محدد وتلتزم المسلسل بالوقت.
0: استبشير إن شاء الله
2: أنا فرصة عمل هذه سمحني فرصة بالحق وأنا نحب من من من من بركة من توما حب نشكر كل من معناتها فاهم وكل من عاون حتى بالكلمة الطيبة في الأعداد للدورة هذية وبطبيعة الإعلام معناها بكل تأكيد الهيئة المسيرة لهذه الدورة عوامل المركب الثقافي الشيخ دريد المتطوعين كل من فاهم يعطيهم صحة وانت اللي انه اليد في اليد واحنا خلطنا باش ننجزوا هذا وقادرين انه ننجزوا وانت دورة اخرى ونسخة اخرى في هناك سنة.
1: شكرا لك سي بشير على كل هذه التفاصيل يعطيك الصحة وإن شاء الله بمزيد من النجاح والتوفيق وإن شاء الله يا ربي الدورة الجاية تكون أكثر نجاح من الدورة هذه يعمل هيت.
0: أنا نحب نوجه تحية خاصة لأبناء معناها مسرحية الغمجة اللي هي من واد الروميين دار الشباب واد الروميين اللي قدموا وتميزوا وتحصلوا على معناها أفضل عمل ثاني متكامل كان من نصيبهم تحية لهم اللي هي معرض الغنجة وترشحوا أيضا هم ترشحوا إقليميا للكير واجهنا الخبر اليقين خبر الصار اللي هم ترشحوا أيضا بالكاف إلى الوطني وهذا شيء إيجابي يشجعوهم وندعموهم
1: يعطيهم الصحة بالتوفيق والنجاح لهم الناس الكل يعطيك الصحة عمل هيدي على كل
0: عندي بعض أخبار
1: بسرعة
0: دار الشباب بماطرس أيضا كان فيها دورة تكوينية تحت إشراف المدونة المدربة لامي الشرفاتي تحت معناها ابني كيف افهمه كيف اتعامل هذا بمجهود من دار الشباب في اطار سلوكيات المحفوفه بالمخاطر زاد ايضا انه ينتظرنا دوره زاد في اطار مبادره وطنيه تشاركيه للوقايه من مخاطر المخدرات تم بين المكتب العمومي بزرزونة وجمعية منارة ببنزرة الإعلام والثقافة السلطة المحلية وزارة المرأة وأسرة الطفولة كشافة التونسية فوز زرزونة كشافة فوز راس جبل أيضا والهلال الأحمر التونسي هو يوم تحسيسي إعلامي بفضل المكتب العمومي بشي تم يوم 10 أكتوبر بحضور عديد الإطارات الهدف كيفية التصدي لآفات المخدرات هو موضوع ساعة كل السلوكيات المحفوفة المخاطر إن شاء الله هذا يتم أيضا زاد المكتبة الجهوية ببنزرة تنظم زاد أيضا يوم السبت أمسية ثقافية تقديم كتاب سيرة العائد الأديب عمور السعيدي وتقديم كتاب خواطر تامر سردية الكاتبة مفيدة جلاسي هذا كما قلنا إدارة الجلسة الأستاذة منى الماجري نوجه لها تحية وكذلك للمكتبة الجهوية ببنزرة عندي بعض إصدارات لأنه احنا ديما يهمنا الكتاب رانيا هناك بعض إصدارات جديدة وانا كنت اقتنيتها عن الكتاب الاول من اصدار من تاليف الاستاذ محمد المي محمد كريم برقيبه مؤمن 65 تقديم عبد الجليل البقره عن حمادي المزي اصدر كتاب عن المنصف السويسي القناع والظل من الفنان القدير واللي اسس مهرجان المسرح مهرجان ايام كارتاج المسرحيه كذلك زاد ايضا نلقاو ايضا عرض كتاب لسي محمد صالح النادي الاستاذ محمد صالح النادي متى يتعلم العرب الدرس وهو كتاب معناها هام وهام جدا
1: الاكيد هو عمل هيدي ان شاء الله الاسبوع القادم
0: ان شاء الله ناخذ اكثر وقت ونقدموهم لان الكتاب يبقى هام برشا رانيا واحنا في اذاعتنا نشجعوا وندعموا كل الاصدارات وادعوا باش الناس تطالع وتقرا الكتب
1: ان شاء الله دونك يعطيك الصحة عمل هيدي على كل هذه التفاصيل واحنا هذا كل ما عندنا بالنسبة لليوم في الجولة الثقافية لكن نخرجوا فاصل ونرجعوا لكم بعد لحظات
3: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: صناعي وتابع الضمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو. جو بلانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
8: اما منين نبدا؟
7: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجم تعديو الكوموند نتاعكم على خضراوي بوانتين والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
11: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: aïe, aïe.
1: Radio Oxygène FM.
2: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين FM مع رانيا طرابلسي.
3: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم في سوغ لا روت. بالنسبة لليوم باش نمشيو للهلال الأحمر التونسي، نحكيو على التربص الجهوي لمجابهة الكوارث الخاصة بالهيئة الجهوية ببنزرت. للهلال الأحمر التونسي موجود في ولاية بنزرت، وكما تعرفوا في كل مرة كل ما تكون فما حاجة جديدة إلا ويكونوا حاضرين معنا ونحكيو. هذايا التربص يأتي في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وفصل الخريف والشتاء. كل التفاصيل وكيفاش كانت أجواء التربص، التحق بنا عبد السلام بلسي رئيس الهيئة الجهوية ببنزرت للهلال الأحمر التونسي. مساء الخير، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم، تحية ليك وتحية لكم سمعي أكسجين FM.
3: شكرا ليك عبد السلام، يعطيك الصحة. شكرا ليك على قبول دعوتنا. خلي فهموا التربص كيفاش كانت الأجواء متاعه اليوم. ظهر لي ديما الهلال الأحمر التونسي مستعد استعداد تام، لكن ديما فما حاجات جديدة تنضاف باش أنه اليوم يلقى روحه حاضر لمجابهة كل الكوارث.
4: بالنسبة لنا نحن في إطار يعني استعداد لفصل الشتاء والخريف وموسم الأمطار، ديما عندنا استعداداتنا يعني الاستباقية للهلال الأحمر التونسي جهوية بنزرت. السنة كانت الاستعدادات نتاعنا هي تربص الجهوي في دار الكوارث للفرق نتاعنا الجديدة نتاع الهلال الأحمر والفرق التدخل يعني السابقة. معدات جديدة جد باش ندربوا عليها، تقنيات جديدة في الخدمة في إدارة الأزمات.
3: عبد السلام كنت قاعدين في بلاصه فيها ريزو، خاطر مش قاعدين نسمع فيك بالكدا.
4: سبا تو هكا
3: اي سبا
4: بشمل التربص في التنسيق العملي تاع اداره الكوارث والقياده، شمل التدخلات في النادي والاسعاف، شملت عمليه الاجلاء وشملت اداره المأوى. لقد الله صارت كارثة كبيرة يعني في ريد بنزر فايضانيت ولا حاجة. المأوى راهو في خدمة كبيرة، هو إدارة المأوى، التنسيق الإداري نتاع المأوى، التنسيق اللوجستي والتنسيق الإدارة الصحية نتاع الرعاية الصحية في المأوى والتنسيق اللوجستي الحالة الاجتماعية من تقييم حتى كشن توزيع المساعدة الاجتماعية.
3: باهي برشا،
4: هذا كل الستاج نتاعنا. وصارت معاه ديزات الآخرين هي في الحوادث الصناعية مثل يعني الحرائق ولا كارثة صناعية لا قدر الله في مصنع، شنو تدخلات نتاعنا تشمل. وصارت عاطلية أخرى هي في الكوارث الطبيعية في البحار، يعني لا قدر الله صارت كبيرة بتاع مزوز ولا حاجة في البحر، شنو الكوارث اللي تنتج عليها، شنو اللي يصير لها، شنو كل شيء. هذوما اللي عاطلية اللي كانوا صاروا عنه.
3: يعني التربص شمل نقاط مختلفة اللي يصير فيها تدخل نتاعكم أنتوما مع الكل فرق المشترك.
4: التربص نتاعنا نحن اشمل إدارة الأزمات في حالة الفيضانات في الحالة في الزلازل والانجرافات، هذوما الأربعة. والكوارث الصناعية هي اللي تصير في المؤسسات الصناعية، والكوارث اللي تصير في البحر نتاع المشاكل اللي تصير في البحر، مثلا نتاع زيت كبير، نتاع إيسونس كبير، نتاع أي فويت يصير في البحر ولا انترفونسيون نتاع إجلاء ولا إنقاذ في البحر. نحن هذا الكل يشمل لأي حاجة تشمل تدخلاتنا في ولاية بنزرت. صارت هذه في التربص.
3: باهي برشا. الحضور نتاع الاجواء كيفاش كانت عفوا في التربص؟ المتطوعين اللي كانوا موجودين نعرفوهم الحقيقه يقدموا في خدمه كبيره برشا بمختلف الاعمار موجودين، كيفاش عاشوا التجربه هذه؟
4: بالنسبه للتربص هذا كان يعني سبيسيال برشا. الاستاج نتاعنا كان مثلنا يعني حضور شرفي لاداره الجهويه للحمايه المدنيه بنزرت، جمعيه التطوع في خدمه الحمايه المدنيه. مثلتنا يعني جبت بحدانا يعني الاسبونسور نتاعنا والمساهمين معانا هي جمعية تينجا الرياضية في الإدارة نتاعها شركة صفير. يعني ريتي نحن صارت يعني السلطات المحلية السلطات الجهوية صارت تنسيق مع الأمن، شرط منزل مركز شرط منزل ومركز حرس اللي كانوا مساهمين معانا ويتابعوا فينا لحظة يعني على التنسيق نتاعنا. خاطر الستاج نتاعنا كان نظري وتطبيقي في مركز تربصات نتاع الرمال وخارج مركز التربصات، يعني كانت 24 ساعة تدريبات نوم ما فماش. دينا بالتدريبات كيما نقولوا العادية هي الكري في الاتيليه غاديك الاتيليه نتاعنا غاديك في مركز التربصات، من بعد خرجنا للعمل الميداني في الليل. كانت عدد بدني كبير، ما سيكوليست ولا مركز يخدم في النجدة ولا اسعاف لازم يكون عندك عدد بدني كبير. أمانة عدد بدني نتاعنا، أمانة تدريباتنا على البحر زاد في الليل، ومن بعد كملنا تدريباتنا هذيك في الاتيلي في مركز سربوسات. اخر حاجه شن التدريب نتاعنا عملنا عمليه بيضاء في مركز سربوسات غاديكا على شامبر غاديكا لقد لا صارت حريقه يعني في مركز سربوسات ولا اي حاجه. كيفاش تدخلت نتاعنا شملت غاديكا وكيفاش حتى يصير الاجلاء مفتاح كيفاش تعبد ديفيكتيم مفتاح للوطا.
3: باهي برشا باهي برشا.
4: يعني خدمة سبيسيال خدمة تسمية في تربص. عدد المشاركين نتاعنا 47 متطوع من الهلال الأحمر في من ولاية بنزرت من 13 محلية يعني من 13 معتمدية. كيف التأثير 8 من الناس من الهيئة الجهوية بنزرت تحت رف الهيئة الوطنية. يعني كان تربص شامل من إدارة جهوية الهلال الأحمر التونسي بنزرت يعني كلها تجندت من إدارة ومدربي والمستوعين نتاعنا ورؤساء الهيئات المحلية حضروا معنا هذيك. كان تربص شامل كل كيما نقولوا بالنجاح خاطر تربص هذا صار في كيما نقولوا امتحان تطبيقي ونظري زاد فيه في الآخر العصر تاع الصباح من غدوة. يعني الحمد لله الكلهم نجحوا الجروب الكل
3: الحمد لله
4: مبروك عليك. هو على 8 عالمية الناس الكل نجحت هذيك الصاج نتاعها والناس الكل راحت فرحانة وثم حتى العائلات نتاعهم جو طلعوا عليهم غاديكا فرحوا بصغارهم وكل شيء غاديكا شافوهم وين وطلعوا عليهم وكل شيء طمنوا عليهم مرحبا بهم في أي وقت. والحمد لله الصاج نجح وإن شاء الله الناس الكل تعطي البليس والهيئات نتاعها ونكونوا نحن حاضرين ومتجندين لأي طرف في كامل ولاية بنزرت.
3: أنا باش نستثمر تواجدك معايا عبد السلام حكينا على التربص وحاجة هامة وهامة جدا أنه اليوم شوفوا مثل هذه التربصات في ولاية بنزرت. هيدخل نحكيو على الخريف والاستعدادات لفصل الخريف. شنو هو الوضع العام في ولاية بنزرت؟ كيفاش بتكون الخريف متاعنا السنة؟ وإحنا نعرفوا أنه ديما الهلال الأحمر التونسي هو يكون متواجد على عين المكان ويكون في الميدان موجود.
4: نحن كان الهلال الأحمر التونسي في ولاية بنزرت تحضيرات متاعنا شملت زيارة ميدان عديد مناطق الزرقاء العادة ذيك ديما تصير يعني آخر الصيف شوفوا الأودية كل شيء. نحضر في لجنة جبهة من جبهة الكوارث نحضر تقريرا للصلاة المحلية المعنية والصلاة الجهوية على المناطق الزرقاء والأودية ويتمثل اختار على الفيضانات في عديد الأماكن في بنزرت. شملت من الدخولات بتاعنا هي أنه جبنا ستوك بتاعنا بتاع المواد الإغاثية يعني عندنا نحن في الجهوية محطوط ستوك سقوط على جنب لاي تدخل. جبنا معدات جديده نحن للتدخل نتاعنا السام في التدخلات نتاعنا في الانقاذ والنجده. فهمتني؟ داخل تنسيق تو مع السلطات المعنيه الكل في جهه الاوديه وكل شيء عندنا يعني معلومات نتاعهم وكل شيء. حاجه جديده هي اللي نحن حكينا عليها برشا مرات هو جسر وجومين على مستوى الجسر. تو باقي عندها تو بريسك بيجور بدو يخدموا فيه. ان شاء الله يكملوه ان شاء الله يكملوه الاخر يبعد الريسك شوي ينقص الريسك شوي فيه.
3: وبالنسبه للمعطر
4: اي على مستوى المعطر
3: يكملوا جميل باهي برشا
4: داخل مدينه المعطر.
3: دونك ان شاء الله يكون فما على الاقل خدمه كبيره وتحذيرات كبيره باش اموا نبداو هكا مش خايفين من الامطار اللي باش تجينا.
4: نحن يعني ديما نعمل تحضيراتنا الاستباقية إن شاء الله وناس كل تتعامل مع بعضها إن شاء الله. يعني الأخطاء اللي صارت عاملها واللي تعاملها ونتعلموا منها نتاع الفيضانات الكبيرة اللي صارت في بنزرت ولا في ماطر ولا منزل بوركيبة نتعلموا منها اللي فوت اللي صاروا فيها وإن شاء الله جاي خير والمواطن زاد يعاوننا شوي يحاول يعني الفضلات نتاعو يعني ولا الدم نتاع البني نتاعو ما يلوحوش في وادي يسكر لي كنال نتاع الواد ولا أي حاجة. نتعاون الكل خاطر مصلحة عامة مش عندي أنا بركة ولا عند أي واحد. وان شاء الله ربي يقدر الخير ونحن موجودين. يعطيكم الصحة لكم انتم يعني على المتابعة ديما الحينية
3: شكرا على واجب
4: والمجهودات بتاعكم معنا من الهلال الأحمر في ولاية بنزرت.
3: يعطيكم الصحة
4: وان شاء الله نحن موجودين انتم هما في أي وقت وانا باقيين نحضروا ديما نحن كل أسبوع على تحضيرات نتاعنا. كيفاش يتم تعزيز زاد الهيئات المحلية المعنية اللي عندها مشاكل تاع فيضانات بالمعدات باش نحطوا الكيف على ذمتها يعني في التعزيزات نتاعها. وان شاء الله ربي قدر خير وانا موجودين تماما
3: ان شاء الله. شكرا ليك عبد السلام الترابلسي رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت على كل هذه التفاصيل. كنا نحكيو على استعدادات الهلال الأحمر على التربص الجهوي اللي صار في نهاية الأسبوع وحكي على نقاط مهمة وتم تطرق إلى في التربص إلى مواضيع حساسة وحساسة جدا. احنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت نرجعكم بعد لحظات.

0: محمد حميقي وصلنا للأربعة واربعة واربعين دقيقة على موجة إذاعة أكسجين أف إم، وإحنا باش نحكيه في موضوع مهم، نحكيه على الحملات الأمنية المتواصلة في ولاية بنزرت اللي شفناها في نهاية الأسبوع، وشفنا الحقيقة حجز لكميات هامة من المواد المخدرة. اليوم نحكيه على حملة أمنية كبرى نفذتها منطقة الحرس الوطني ببنزرت رفقة وحدات الحرس الوطني بإقليم الحرس الوطني ببنزرت، وين تمكنت من إيقاف 40 شخص مفتش عنهم في قضايا مختلفة، منها السرقة، ترويج المخدرات، العنف الشديد والتحيل، تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 48 سنة. وتأتي هذه الحملة في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، وين تمكنت من منطقة الحرس الوطني ببنزرت من الإطاحة بمروج مخدرات يبلغ من العمر 38 سنة من ذوي سوابق العاطلية في ترويج المخدرات بحوزته 400 قرص مخدر، وحجز 20 دراجة نارية لا تحمل الوثائق الرسمية خلال حملة أمنية كبرى في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد 4 أكتوبر بمدن بنزرت الجنوبية، معتمدين بنزرت الشمالية، منزل جميل، العالية، رأس جبل وأوتيك، وين شملت الحملة هذية مروجي المخدرات والعناصر المفتش عنها والفرين من العدالة. أيضا زيدا تم خلال الحملة هذية كان زيدا في الساحات العمومية والحدائق العمومية وكافة النقاط السوداء بالمناطق. وتأتي هذه الحملة في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات في صفوف الشباب وبمحيط المؤسسات التربوية والحد من جريمة والجريمة المنظمة والحفاظ على الأمن العام بالمناطق المذكورة. دونك هذه الحملة اللي كانت في نهاية الأسبوع بين ليلة السبت والأحد، من أسفرت عن إيقاف 40 شخص مفتش عنهم، وأيضا زاد حجز لدى مروج مخدرات والقبض عليه 400 قرص مخدر. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا ورافقتونا في سوغلا غوت بالنسبة لليوم، تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز وعبير في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة الرحاب و فتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله.
1: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه من مطليطه للاربعه متاع العشيه، نقربوكم اكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلت 24 ساعه، حوارات، استضافات ومتابعات لحظه بلحظه. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أف إم، صوتكم بالصوت.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافيور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج اي كور
2: لكثير من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال
4: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكروواند من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444

0: Oxygène FM. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخي دغ اكوردومون بلاش، مع فيبر جلوبال نت تفيبري لا تقعد تفيبري.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: ألو؟
4: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
4: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
5: اما منين نبدا؟
4: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 065 او على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، او بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. اوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدا من هنا.
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
8: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف، ميدي لكل كلام بيت مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
9: أكسجين. مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ملعب ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغروره ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت منين نبدا.
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
4: وإلى كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

واديني سبته شفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة. لا لا مش زعلانة.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم احجام الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صناعي وتاع بعض ضمان.
1: مع تبي مغراوي تهنى وتمان.
0: مع تبي مغراوي تهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب بلانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر، لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والصوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي وإبيلاسيون فيزاج إيكار
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام، وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت.